أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ولي العهد الأمين وتمكين المواطنين لبناء قوي ورصين يعزز قدرات المبدعين. قدرات المبدعين.
1: أنا أحب مو بإنجاز حمدان، أنا أحب إنجاز فريق العمل.
2: صحيح.
1: حمدان ما يقدر روحه، مكتوب محمد ما يقدر روحه، حمدان يبقى فريق عمل، يبقى الشباب مثل هذيلة هم اللي ينجزون.
0: يسير نحو الهدف بيقين لتحقيق رؤية دبي بإرادة وإصرار لا يلين ولا يستكين. حمدان بن محمد 20 عاماً

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: سلام الله عليكم، هذه أولى جولاتنا الإخبارية لصباح هذا اليوم من ARN والتي أرافقكم فيها أنا عامر النقيب، وأفتتح البث المباشر لإذاعتي العربية والخليجية، والبداية مع عناوين هذه النشرة. رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة دولة إلى ألمانيا. بتوجيهات محمد بن راشد دبي الإنسانية تسير شحنة جوية إغاثية إلى نيبال. وفي الأردن اعتراض وتدمير 18 صاروخا إيرانيا وسقوط 2 في مناطق خالية.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وإلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. يبدأ اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال هذه الزيارة مع رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير والمستشار الاتحادي لألمانيا فريدريش ميرتز مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما. حول هذه الزيارة تحدث لمركز أخبار ARN سعادة أحمد العطار سفير دولة الإمارات لدى ألمانيا.
5: الإمارات من أكبر شركاء ألمانيا الاستراتيجيين في منطقتنا، نعتبر ألمانيا أكبر شريك استراتيجي لنا في أوروبا بالإضافة لدول أخرى، اقتصاديا على مستوى المؤسسات، على مستوى التبادل التجاري، على مستوى رحلات الطيران. ألمانيا هي الشريك في أوروبا اليوم، بيئة التجارة، بيئة العمل الإماراتية، الإيكو سيستم اللي خلقناه في الإمارات متميز دوليا، وهذا شيء يجذب الشركات الألمانية والشراكات مع الشركات الألمانية، وأيضا زيارات من قبل المسؤولين الألمان إلى الإمارات. أن هذه أول زيارة دولة في تاريخ الحكومة الحالية، زيارة الدولة لا تحصل كل سنة، وتعتبر شيء مميز في العلاقات الدبلوماسية الألمانية، طبعا يرفع من مستوى دولة الإمارات في الصحافة والمؤسسات الألمانية.
4: حين تلتقي الرؤية الإماراتية بالدقة الألمانية لا يكون الحديث عن تعاون عابر، بل عن شراكة تبنى على المصالح العميقة، اقتصاد يتكامل وطاقة تتحول وأمن يتعزز. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
6: ماذا يحدث عندما تلتقي الرؤية الإماراتية بالدقة الألمانية؟ أكثر من 5 عقود من العلاقات جمعت الإمارات وألمانيا، لكنها لم تبقى مجرد علاقة دبلوماسية بدأت عام 1972. هذه العلاقة تحولت مع الوقت إلى شراكة استراتيجية راسخة بدأت ملامحها عام 2004 واتسعت اليوم لتشمل السياسة، الأمن، الدفاع، التجارة، الاستثمار، الطاقة، الصناعة، التكنولوجيا والثقافة. واليوم تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى ألمانيا في لحظة مهمة، لحظة تشهد زخما واضحا في التواصل السياسي والزيارات المتبادلة ومسارات تعاون أوسع خلال عامي 2025-2026. العلاقات الإماراتية الألمانية لم تعد مجرد محطات منفصلة، بل حوارا مستمرا وشراكة مؤسسية ورؤية مشتركة لمستقبل أكثر تعاونا وابتكارا. من أبوظبي إلى برلين، شراكة تتجدد وفرص تبنى ومستقبل يكتبه التعاون.
4: جولة أخبار الصباح الأولى مستمرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. سيرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية إلى نيبال إثر الفيضانات المدمرة دعما لجهود المجتمع الدولي في التصدي للأزمة الإنسانية الناجمة عن الفيضانات التي ضربت نيبال في الشهر الماضي. هذا وصلت الشحنة إلى كاتماندو محملة بنحو 74 طن متريا من المواد الإغاثية على متن طائرة تشغلها الإمارات للشحن الجوي انطلقت من مطار آل مكتوم الدولي. أكدت وزارة الخارجية أن حكومة دولة الإمارات لا تعلق على ما ينشر في وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات، وأضافت أنه منذ 7 أكتوبر تركزت جهود دولة الإمارات على خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي والحد من العنف، كما حافظت الجهات الحكومية في كل من دولة الإمارات وإسرائيل منذ بدء العلاقات بين البلدين قبل أكثر من 5 سنوات على قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة، وعند الحاجة جرى ولا يزال تبادل جميع المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين الجهات المعنية. أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن تأهل 424 متسابقا من المواهب القرآنية المتميزة الذين ينتمون إلى 46 جنسية. إبراهيم جاسم المنصوري مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
7: بدأت أعمال التقييم في المرحلة الثانية للدورة 29 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 14 سبتمبر 2026. هذه المرحلة يشارك فيها 424 متسابق ومتسابقة من 46 جنسية، منهم 321 متسابق في فئة الذكور فوق 16 عام و53 متسابق من الذكور أقل من 16 عام و50 متسابقة من الإناث في فئة أقل من 16 عام. تتولى أعمال التقييم لجنة تحكيم متخصصة وفق معايير دقيقة تشمل جمال الصوت وحسن الأداء وأحكام التجويد، وتجرى أعمال التحكيم باستخدام منظومة تقنية حديثة ومتطورة تسهم في تسهيل عملية التقييم ورفع كفاءة ودقة أعمال التحكيم.
4: الأخبار مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى الأردن، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت في الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، حيث تعاملت منظومات الدفاع الجوية الأردنية مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية وتمكنت من اعتراض وتدمير 18 منها، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية. رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار بريطانيا بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فيما نددت إسرائيل بالخطوة وتوعدت بالرد عليها. هذا وأشادت الرئاسة الفلسطينية في بيان بقرار 12 دولة من بينهم بريطانيا وفرنسا بفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، ووصفتها بأنها خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين. في أخبار العالم لهذا الصباح أيضا، تسبب خلل فني في نظام مراقبة الحركة الجوية في إلغاء نحو 1100 رحلة جوية من وإلى مطارات بريطانيا، ما أحدث اضطرابات واسعة في حركة الطيران. وبحلول الساعة 7 بتوقيت غرينتش بلغ عدد الرحلات الملغاة 1055 رحلة، كما أعلن موقع فلايت رادار 24 المتخصص في تتبع حركة الطيران. وقالت هيئة مراقبة الحركة الجوية البريطانية إن الخلل تمت معالجته وعادت العمليات إلى طبيعتها، لكنها أوضحت أن التعافي استغرق وقتا أطول من المتوقع، مما أدى إلى تراكم الرحلات مقدمة اعتذارها للمسافرين. بهذا الخبر مستمعين نصل إلى ختام جولتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: قدي في كلام أحيانا نفسك تحكيه كريم بس نفسك منعاك خاصة في مكان الشغل.
1: ياما كثير أبلعها بلعة كأنها موية.
0: وبعدين في ناس مثلا بتشوفهم بمكان الشغل لما برد بتقول ليه يا أخي ملك الردود هاد.
1: لا من وين جبت الجرأة؟
0: يا الله يا قدي نفسك أحيانا مثلا حدا أعطاك شغل أكسترا بتقول له أنه أنا مش فاضي ما معي وقت, أو مثلا يعطيك شغل مش شغلك تقول له هذا مش شغلي.
1: عيني في عينك هبا.
0: أو مثلا يكون حدا بياخد راتب أعلى منك
1: أي.
0: وما بيعمل شيء.
1: نعم.
0: وانت عم تشتغل كتير اكثر منك ونفسك توصل رسالة انه يا جماعة
1: الكمبيوتر ما عارف يفتحها,
0: في دب قطبي
1: الكمبيوتر مو عارف يا جماعة يدخل السيستم. شو السالفة
0: اليوم الساعة الاولى؟ احذر شو رح نعمل.
1: شو
0: حنتعلم مع بعض نحن والمستمعين فنون الرد. انا بحس هذا أصلاً لازم نعمله كتاب حصة
1: فنون الرد.
0: فنون اللي هو أنا نحطيت
1: أوكي.
0: بموقف مش لطيف بمكان الشغل.
1: جميل.
0: كيف لازم أرد؟
1: حلو. هذا لازم يكون شيء يدرس في الجامعة على فكرة.
0: صح والله بإجمالا بالحياة على فكرة. نعم. يعني بكل شيء أنت أحيانا ياما بترجع البيت وبتقعد تراجع مع حالك بعقلك إنه أخ لو رديت هيك يا ريت. نعم. يا وأحيانا ممكن ترجع تعيد السيناريو بالضبط. مع حالك وتكون قاعد عم بترد وبتحكي وبتسوي. فخلينا نشوف المستمعين اليوم على 404 ورقم الواتساب 0487715522 وحتى طلاب المدارس اللي عم بسمعونا. إجت المس قالت لك اليوم اليوم شكلك مش نشيط, اليوم شكلك نعسان, كيف لازم ترد على التيتشر؟ فنون الرد بشكل عام. الطلاب اللي حابين يشاركونا يبعثوا لنا على 404 ودايركت رح نحكي معكم قبل ما توصل على المدرسة.
1: إذا أنت اليوم شكلك مو نشيط قاعد تكلم يس أنا بنفسي برد عليها. يلا
0: أنت جاهز شو ترد؟
1: لا خلينا نجهز.
0: أيوة بالضبط. لأني خفت نفكر قبل ما نحكي مع المس.
1: أي بالضبط.

0: شو بدك ترد على المس كريم؟
1: يلا قولي لك.
0: صباح الخير كريم.
1: صباح النور على مس.
0: شو كريم شكلك اليوم مو نشيط؟
1: احنا ناخذ نشاط منك.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا students ignore from the beginning. خامس. لا لا لا لا لا
1: هلا والله مس.
0: أجين يلا نعيد من أول جديد، رح أعطيك فرصة. صباح الخير يا كريم.
1: صباح الورد هلا مس.
0: شو كريم اليوم شكلك مو نشيط؟
1: منورة اليوم يا مس، ما شاء الله وجهك شي فيه شرارة.
0: هذا اللي بتسلك؟
1: لا والله أبد يا مس، ترى جد أنا صادق
0: كريم. أنا عم بقول لك حستك مو نشيط اليوم، شو صاير معك؟
1: ممكن يعني مس، يعني تعرفين واحد له عليها أحيانا يعني. بس إن شاء الله إن شاء الله أنه اليوم يعني أبي أفطر بعد الراحة وكذا، وتعالي لي وشوفيني.
0: أوكي.
1: إن شاء الله رفع راسك.
0: كمل الجملة. شوف أنا بحس أنا لو كنت
1: قلت لك إنك منورة اليوم ولا لا؟
0: قلت لي بس يعني أنت ما ساعدتني. أنا بحس أحيانا مثلا زي اللي بتعرف اللي هو بدك تسلك لي، فخلصينا ومشي المواضيع وسوي.
1: أنا أسوي الحاجة.
0: أنا إجاني هذا الشعور، أنا كمس صف خامس إجاني هذا الشعور.
1: طيب صبر، أنا أوكي. أستاذ أنت الطالب.
0: أوكي
1: هبة صباح الخير.
0: صباح النور. صباح في... النور مستر.
1: أهلا وسهلا. أهلا هبة، إيش فيك اليوم؟ أحسك كذا مو مصحصح، فيك نوم
0: مستر؟ عن جد أنا بعتذر، أنا آسفة، أنا مبارح نمت شوي متأخرة، بس بوعدك إن شاء الله إن شاء الله إنه هذا الموضوع ما رح يتكرر.
1: خلاص تمام ولا يهم، سامحتك وخذي هذه نجمة في جبهتك.
0: كيف تقبلت الموضوع؟
1: وايد حلو حبيت.
0: هلا شوف عشان نحكي طريقة معاملة الستودنتس مع التيتشرز تبعونهم تختلف عن طريقة معاملتك بالشركة. ليش؟ الطالب ما عنده أي خيار تاني غير احترام المعلم واجب.
1: صح.
0: أوكي احترام كل الناس واجب، بس في أحيانا طريقة exactly. المعلم له طريقة مختلفة. أنت غلطان تعترف بخطأك 1 2 3. حتى أحيانا لو مش غلطان ما بترفع صوت. بحس المعلم يتم معاملته زي كيف تعامل الأب والأم.
1: صح.
0: هو عم يعطيك من وقته وجهده، فدائما في هاي العلاقة الحلوة. بالشركة الموضوع الصراحة مختلف اختلاف تام، الاحترام ما بنختلف عليه. لكن اليوم بدنا نعمل امتحان نشوف فنون الرد بالنسبة لكم، لأنه إحنا وين المشكلة أحيانا إنه أنت بتنحط بالموقف، ولما بتنحط بالموقف on the spot بتحس حالك مش عارف تجاوب. فاليوم هيك بدنا نعمل تست بسيط، نعطيكم أنا وكريم مواقف صارت معك بالشغل، كيف انت بترد وكيف المفروض انك ترد.
1: نبي ملك الردود.
0: ايوه بالضبط.
1: مين اللي هو quick on his feet، بسرعه ما يفكر، يعرف يجيب الرد السياسي الرد الصحيح والايجابي. ترى في سالفه انك انت تاخذ حقك وتطلع انت مبسوط، في الاخير انت حفرت لنفسك حفره. يعني الله يهديك، بس خذوها مني يعني. الله يهديك. توني حافر حفرة مع المس يعني.
0: هلا بدي أحكي لك شو المس قال. يعني المس ما برد عليها إلا ممكن أروح أغسل وجهي. مس برافو ميسا.
1: أي وايد حلوة. صح حلول حل يعني.
0: في حد عم بيقول طولت بالواجب اللي ما عطيتني إياه مبارح. هذا حدا شكله واقع بالمشكلة نفسها. مي بتقول لك مستني نشوفها يا كيمو عشان شمسك تشرق إن شاء الله.
1: المس حلوة هاي، بعدني ما شفتك يا مس عشان كذا فيني نوم.
0: في حدا عم بيقول سمر صباح هبوش، أكيد رد البنت يفرق عن الولد. رد البنت يفرق عن الولد وين؟ بالمدرسة. من إحنا الهدف إنه بدنا نخلي ردودهم متشابهة.
1: أي نفسها
0: يعني الأستاذ
1: نفسها.
0: واحد.
1: نعم.
0: احترام الأستاذ هذا دائما أنا بحكي عن جد احترام الأستاذ مش خيار بالنسبة لأولادنا. واللي بده يقلل احترام الأستاذ بده يكون في طريقة للتعامل معه وفي طريقة للعقاب.
1: هل إلى الآن يوم يدخل الأستاذ الصف الكل يوقف؟
0: أوه. أنا أحضر شو أكثر إشي كان يضايقني. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ورا واللي في جيبك هاته.
0: يا أنت كنت من هدول.
1: أيوه.
0: أنا بتذكر كانت في مس عنا تقولنا من
1: بسرعة أخلصوا
0: لأنه أو هيك بتفوت أنت بالميوزك. نعم. عارفت كيف؟ نعم. يا الله هاي اللقطة
1: كنا نتحمس لها. ما أظن نشيدنا الوطني في الصف.
0: ما أظن استيل موجودة، بليز صحيحوا لنا إذا موجودة ولا لا.
1: يا ريت أنكم تتمسكوا بهذا الترفيه يا جماعة.
0: طابور لازم. الصباح صار اسمه مورنينج أسمبلي، فيعني ما مش عارفة إذا ضل ولا لا، بليز قولوا لنا. المهم عم ندور على حدا
1: ملك الردود.
0: Exactly.
1: ملكة الردود،
0: ملك أو ملكة الردود. نعم. ابعتوا لنا على 404 ملك أو ملكة الردود لنشوف مين راح يطلع معنا على الهواء لنعمل تست سريع بخصوص فنون الرد في المكتب.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريتمانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بـ7 مقاعد بـ69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستناتر اليوم، وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.

0: أبذلها يا ريال.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة. لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
4: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وسكيبلي من راك بانك. جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
5: درجة الحرارة وصلت ل 32 درجة مئوية في دبي والشارقة.
6: وجهات رائعة بأسعار مذهلة. لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
7: يلا جاهزين للامتحان. نقول صباح الخير لحسان.
5: صباح الخير حسان.
8: صباح النور.
7: كيفك؟ شو أخبارك؟
8: تمام الحمد لله.
7: شو حسان، تعتبر نفسك ملك فنون الرد؟
8: والله هلا بحسب، انا بالمجمل انا انسان محترم، يعني بفرض احترام.
7: حبيت هاي اجمالا، انا شخص محترم
9: اجمالا، بس لا تدعس على اصبعي يعني.
8: والله بس على حسب طريقه السؤال اللي بنسال
9: فيه. انا حبيت. يلا يلا نبدا التحدي بسرعه تكفى ما شوف ردود.
7: طيب يلا خلينا نشوف. اوكي، اجا مديرك يا حسان وقال لك اعطاك شغله او مهمه، وانت اصلا عندك 10 شغلات قاعد تشتغل فيها والشغله مش شغلتك، شو بترد عليه؟
8: لا، اذا يعني اذا كان هو المدير مو مقصر معي او انسان كثير محترم ممكن اني اشتغلها. اما اذا
7: كيف بدك ترد عليه؟ لنفرض انه مديرك يا اخي شخص محترم.
8: طبعا اوكي، يعني ممكن اقول له انا حاليا والله مالي فاضي مثلا، ما بقدر اني اشتغلها، اذا في حدا ثاني تعطيها بكون افضل، ما في والله انا بعتذر، يعني انا ما بقدر اني اخذها.
7: اوكي لا اشتغلها. كريم شو المفروض كان يرد حسان؟ ايوه حسان كان لازم يرد بقدر.
8: اوكي بس اذا هو قال لي مثلا لا بدك تعملها، انا فورا ممكن له مثلا بعملها وانت بالبيت.
7: قربت حسان
9: جدا، قربت
8: انا وتارك الشغل. انا وتارك الشغل خلاص.
7: انت وتارك الشغل ليش بدك تشتغل ايش بدك تشتغل اوفر تايم كله بحقه؟
8: لا انا وتارك الشغل اللي خلاص انا بشتغل شغل ثاني في البيت خلاص انسى يعني مثلا ابعث لي راتبي على البيت.
7: ما شاء الله.
8: لا انا فورا
7: صاحب قرارات قويه حسان. وانت متوقع يمسكوا فيك بايديهم وحسان لا لا تتركنا.
8: حتى ولو انا بمشي فورا يعني.
9: لا حسن انت ملك التصعيد مو ملك الردود. انت ملك التصعيد. اسمع الرد المناسب في هذا في هذا
7: البوزيشن هيك الحالة.
9: وانا متاكد انه اكثر شخص يعني قاعد يسمعنا حط في هذا الموقف. فهذا رد والله ممتاز. انا شفته. تقدر تقول لمديرك عندي حاليا اكثر من مهمه اي وحده تحب اني اعطيها الاولويه؟
8: حلو.
9: وتعطي المهام اللي هي فعلا عندك اللي انت مشغول فيها زائد المهمة اللي هو اعطاك اياها. هو اذا مدير فاهم واموره طيبة ومو بس يفرض نفسه عليك بيعطيك الاولوية للمهمة اللي هي ارجنت فعلا.
7: بالضبط. اوكي.
8: الحمد لله انا مو بهذا يعني انا مو بالبوزيشن اللي عم نحكي عنه.
7: لا احنا هلا ما اوكي بس محمد احنا عم نعمل تست.
9: اوكي
7: هلا ما بدنا نطلع اعذار بعد ما طلعنا ونشوف ملك فنون الرد. السؤال الثاني جاهز؟ تحب يعني تتاهل معنا للمرحله الثانيه؟
8: تفضلوا.
7: يلا
9: هذه حلوه.
7: اعطاك شغله بس انت ما بتفهم فيها ولا شيء كيف بدك ترد؟
8: انا بقول والله انا ما بعرف فيها الشغله. اذا يعني اذا بيكون حدا يعلمني اياها اوكي.
7: الله
9: يا سلام
7: برافو.
9: هنا الإيغو نزل والردود المنطقية طلعت. هنا حسان أنت نجحت بالمهمة فعلا. تقدر تقول له ما عندي خبرة كافية بالموضوع حاليا بس أقدر أتعلم أو أشوف شو السالفة وأرجع لك.
7: برافو.
9: 10/10.
7: برافو برافو.
8: طبعا هي هاي الحقيقة المفروض أنه صح أنه هذا الجواب يكون مظبوط.
7: طيب yes. طلب منك مديرك تشتغل فوق ساعات العمل لأنه عندكم شغل كتير.
8: أوكي. ما عندي مشكلة.
7: ما يعني عندك
8: بقول له أوكي ما عندي مشكلة إذا بشوف هذا الشيء أنه الشركة مضطرة إله وعن جد ما في حدا مثلا يعمله غيري أوكي بقول له ما عندي مشكلة.
9: يا أخي من وين رقيق زر الترقية؟ وين زر الترقية؟
7: والله رهيب. بس احذر شو حسان بهيك لحظة بيقولوا لك حلو انه كل شيء يكون documented.
9: صح.
7: يعني بعد ما انت تقبل انت بعد ما تقبل المهمة الاكسترا اللي هي فوق ساعات عملك بتبعت ايميل لمديرك انه as per our conversation انه انا سعيد كتير بانه انه هاي الفترة فترة شغل كتير اني انا اداوم ساعات اضافية بليز ابعتولي بالايميل 123 ايش مطلوب مني. هلا مديرك at the beginning ممكن يستهجن الموضوع بس بالمستقبل هذا الايميل كتير بيفيدك لو بدك تطلب ترقية تطلب زيادة. انا كنت اشتغل اكسترا لانه المعظم بيجيهم فقدان ذاكر يعني بيجي زهايمر مبكر ما بتذكر.
9: انت متى هذا الكلام؟ انا شايفك كل يوم تطلع بدري اصلا
7: يعني فبس
8: صح مضبوط. وبالاخير تطلع مو كفو.
7: اكزاكتلي
8: ما كنت كفو معانا.
7: وما في اسهل من استبدالك.
9: لا تعتمد على الذاكره البشريه اعتمد على التوفيق
7: 100%. لا عن جد هاي يعني والله سر انك انت تكون مرتاح بالشغل. توثيق توثيق توثيق وذر على ايميل او واتساب كل شيء
9: حتى الواتساب انقله على الايميل.
7: لا كريم مكالمات لا صعب تتعرض الى المسائل القانونيه.
9: لا اسبر اور كول هذا احبها.
7: حلوه هاي
9: جمله عندي بالايميل اسبر اور كول وي ديسكاس 1 2 3. اذا ما عجبك اقول لي ما عجبك
7: عشان اعرف شو بدي اعمل. حسان يسعد صباحك برافو والله طلعت ملك ملك بالرد يا معلم
9: فنان.
7: احنا الهدف طبعا كان من الساعه اليوم انه احنا بنعرف انه قد ايه بنمرق بمواقف بنقول كيف ما عرفت ارد.
9: وعشان تحافظ على وظيفتك تترقى فيها.
7: شوف تحافظ على وظيفتك تترقى فيها وتكون كمان مرتاح نفسيا. يا ما اصلا شو اللي بيتعب لك نفسيتك اكثر شيء؟
9: قول لك زر.
7: قول زر ولا سر
9: سر سر.
7: قول
9: اليوم وانا سايق يعني للدوام قلت يا اخي والله حلو الراحه النفسيه وانت رايح للدوام.
7: الله هاي كريدت لإلي يعني؟
9: لا
7: ثانك يو.
9: اخر مره اقول هذا الكلام على الهواء تمام.
7: لا شوف هاي والله تحتسب لك. تعرف ليش؟
9: ليش؟
7: التعبير عن المشاعر الجميله مع الموظفين يا اخي بيحسن مكان العمل.
9: لا
7: واليوم احنا ومدحناها للين. اليوم يوم المدح العالمي اوكي
9: شو
7: بما
9: لغه الاشاره فيلم مسلسل
7: الاغنيه الكلمه الاولى. طيب رح نرجع نقرا مسجات المستمعين اللي عم توصلنا على 404 بخصوص موضوع الرد، وخليكم تابعين بي اكس ريفايف.

0: سلطان مين مننا احنا الردود
1: عجل. لا في حدا باعت محمود. طب والمدير اللي مش فاهم يا كريم هذا ما إلك إلا رب العالمين تدعي وتتحسبن.
2: والله واصبر يعني ما في أحلى من الصبر.
1: والله والله كل شيء بيجي بي يعني أنا دائما بحكي أحيانا شوف هلأ كتير صعب إنك تكون بوضع شغل المدير عن جد مش فاهم هو شو عم يعمل أو بيكون عندك سؤال أنت كيف وصلت للي أنت فيه. عندك خيارات يا تقعد تدور على شغل تاني وهلأ في الوضع الحالي إحنا عارفين كلنا بأنه موضوع الشغل it's not easy. يا بدك تصبر نفسك وتحتسب كل شيء عم تعمله عند رب العالمين لأنه أنت تثب أنت بالنهاية عم تسعى برزقك
0: صح.
1: وصدقني ما في حدا الكرسي دمله إذا هو بغض النظر كنت شخص منيح أو مش منيح الكرسي ما بدوم لحدا بس خاصة الشخص اللي مش منيح صدقني رح يلاقيها بكتير كتير أماكن يعني فخلي
0: صبرا جميلا
1: عن جد تعاملك مع رب العالمين. في حدا عم بيقول أحلى سؤال إذا طلب منا شغل إضافي إحنا في عنا كلمة بيقولنا إياها دايما المدير أنت ابن الشركة إحنا عائلة واحدة هون هذا بيتك اللي بتقضي فيه وقت أكثر مما بتقضي ببيتك الحقيقي. خلينا نسمع مسج رامي اللي بعت لنا إياها.
3: صباح الخير يعطيكم العافية. والله بس أنا عندي اقتراح لما تحكوا عن أجواء العمل الجميلة والبروتوكول الرائع في الشغل والترقيات بس حطوا كومنت دائما زي هاي اللي بحطوها terms and conditions apply فأنتوا عملوا بس terms and conditions apply إنه هذا لا ينطبق على من يعمل في قطاع الإنشاءات لأنه فعليا هذا القطاع قطاع يعني صعب جدا.

0: ايش ايوه
1: يخلو من اي
0: خوفتني
1: من مظاهر السعاده العمليه.
2: يا ويلي عليك يا رامي صوتك واضح.
1: ايش في رامي الملاحظة عند أي خبر يتعلق بالعمل الجميل؟
0: قل لي يا رامي فضلك
2: تعالي
0: تعال اقعد انا وانت حنقعد قهوة شوية.
2: بحس رامي مهندس اون سايت. أيه؟ هيك بحس مهندس بالموقع رامي بليز يعني
0: والله شغل الرجال رامي. هذا شغل الرجال يا رامي يعطيك العافية.
2: اسمع شغل الرجال بس كريم والله يعني هو انا مش بدي انه يعني احسن الوضع. اكيد في قطاعات اصعب من قطاعات بس صدقني يا رامي كل قطاع إله إيجابياته وسلبياته. عادي لو بدكم نحكي لكم عن القطاع مثلا اللي احنا بنشتغل فيه الإعلام، لو بدنا نقولكم عن الأمور الصعبة اللي بنمرق فيها ولا أحد يقولنا شغلكم كتير حلو، هيك احنا عم نوصل رسالة ومسج إنه الشغل بيكون حلو.
0: نعم.
2: بس هل هذا يعني بأنه الدنيا جميلة وإحنا ما بنلاقي عنا تحديات وصعوبات؟ بتلاقي. بس عشان هيك بقول أنا أكيد برجع بحكي في كل قطاع يختلف عن القطاع الثاني، بس خاصة لما تكون خلص you're stuck. انت علقت بهذا المجال
0: بالضبط.
2: بدك تحكي مع حالك، بدك تقعد وتشوف انت كيف ممكن نستمر بهذا الشيء بأقل الخسائر.
0: هقول لك شيء رامي، اللي ما حيصلح الوضع هو الاتيتيود، هذا ما حيساعد في اي شيء، ما حيساعدك ما حيساعدك، خلينا نتفق. حتى لو
2: صح
0: كان
2: كريم بس
0: والله مو تنظير ولا، وانا عارف انه الموضوع صعب بس ابدا ما كان الاسلوب هذا او الكلام هذا بايش جاب، ايش جاب ايجابيه او جاب حل او رد عليك بشيء، لا هو في الاخير انه انت قاعد تدخل نفسك في حفره اعمى.
2: صح بس انا كمان رح احكي
0: ولو
2: لك شغله،
0: ولو احيانا انك تكذب على نفسك،
2: هو مش بتكذب على نفسك، انت احيانا ممكن توصل لمرحله احذر شو
0: نعم.
2: خلص مش عم باخذ راتبي اخر الشهر
0: نعم.
2: مش فارق معي ولا إشي تاني، الشركه هي اللي حتخسر بانه الموظف يوصل لهي المرحله
0: نعم.
2: اوكي انت رح تكون خسران، انت رح تكون خسران لانه نفسيتك تعبانه. فعشان هيك بحكي يا اخي تفرج على خياراتك، هل أنا في عندي فرصة تانية بقدر أروح عليها ممكن تكون لطيفة وأحسن من اللي أنا فيه؟ هل حالتي النفسية أهم من إني لو قعدت بالبيت وما كان في إنكم؟ فأنت بدك تحط خياراتك، لأنه ما في أصعب وأبشع من إنك تشتغل في بيئة عمل سامة أو مع زملاء بخوفه. صراحة كتير كتير كتير صعب الموضوع وكتير مش عاوي وكتير مش لطيف
0: أكيد.
2: فبس من واقع تجربة جميلة بس نقطة. أوكي
0: طيب بالنسبة ل
2: صواف
0: قال صباح ونحن كل يوم مجبورين نقعد 3 ساعات في الدوام بعد الدوام، ايش ممكن يكون الرد؟ ليش انت قاعد في الدوام بعد ب3 ساعات؟
2: خلينا نشوف، خلينا نسأل المستمعين هذا السؤال. واحد من المستمعين عم يطلب مساعدتنا، كل يوم مجبورين يقعدوا 3 ساعات بعد ساعات الدوام الرسمي، شو ممكن يكون الرد المناسب على المدير؟ شاركونا على 404 ونكست رح نحكي بالموضوع أكتر.
3: عشرون عاما يحلق بفرق العمل إلى سماء المجد بسرعة واتزان. 20 عاما يبتكر يتابع يوجه يجتهد كغيث هتان، لأنه للعلا عنوان. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي
4: العربية 99.
2: دبي الجنوب مدينة مطار عم تجمع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وعم بتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. زوروا هلأ dubaisouth.ae أو اتصلوا على الرقم 800 south.
5: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com
6: في معرض IPS 2026. تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 0488-45648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
7: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
8: أتملك بيت أحلامي،
9: أسوق سيارة أحلامي،
8: أطلع إجازة أحلامي
9: وتبني مستقبل الأحلام
7: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
10: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
0: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 7:41 دقيقة.
11: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
12: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
2: بالانتقال إلى حركة الطريق، في حادث مروري مؤدي إلى ازدحام بعدد المركبات على شارع الرباط بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع ند الحمر. الناس المتواجدة على شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد رح تلاقي كثافة متوقعة خلال هالساعات من إمارة الشارقة بالاتجاه لإمارة دبي.
12: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: والله إنكم كفو، يعني طلبنا مساعدتكم. حدا من المستمعين عم بقولنا بأنه عم بيجبروهم أنه يقعدوا يوميا 3 ساعات أكثر من ساعات الدوام الرسمي، فكيف ممكن يتصرفوا؟ خلينا نسمع فويس مسج محمد جمعة اللي بعت لنا إياها.
13: صباح الفل. هو للأسف الردود بتبقى حسب الشخصية اللي قدامك، يعني متعرفيش. أنا معرفش مثلا المدير اللي طلب منه يقعد ده هو أصلا بيغلس عليه مثلا، بيغلس عليهم، ولا هو فعلا محتاجين، ولا هو يعني حسب النفسية يعني. ولكن في العموم لدم مجبر ان انت تقعدها خلاص، يعني اللي يجي لك احنا بنقول عليها اللي بيجي لك بالغصب خده بالرضا. بس ممكن مثلا يتقال ان ما اهلا وسهلا، طبعا الشغل محتاجني نقعد، ولدم الاكسترا تايم، في اكسترا تايم موجودة عشان تعوضنا بده، احنا مبسوطين ان احنا نعمل ده. الشركة محتاجانا واحنا كمان محتاجين الشركة.
2: هو المشكلة احيانا انه تعال اسأل، شوف الرد حلو، بس المشكلة احيانا في مدرة لما بتيجي بدك تفتح موضوع الاكسترا تايم، ها؟
0: أوفر تايم؟
2: ليش انتوا شايفين الوضع بيسمح؟ في حدا عم بيقول المفروض الموظفين ما ينجبروا يقعدوا بعد ساعات الدوام. المفروض شيء والواقع شيء. اذا اضطروا المفروض في اوفر تايم او زيادة راتب، واذا ما رضيوا الشركة يشكوا لوزارة العمل. ما هو كمان احيانا الموظف بيقول لك طب ما انا خايف على رزقتي اروح اوصل الموضوع لوزاره العمل،
0: ما بيساعد الموضوع.
2: إناس عم بتقول ممكن يقولوا إحنا لامسين الوضع وإنه حاجة العمل أكتر من القوى البشرية المتاحة. واو الكلام القوي. فبنقترح زيادة الموارد البشرية بالشركة لتغطية الشغل أو احتساب أوفر تايم ويكون اختياري. في حدا عم بيقول أنا محل الشخص اللي عم يقعد زيادة إنه يبلش تدريجيا الاستئذان إنه عنده ظرف أو مشوار مهم وشوي شوي بيخفف ليرجع للطبيعي. هلأ ممكن تزبط مع ناس وممكن الصراحة ما تزبط مع ناس تانية. في حدا عم بيقول مريان هذا غير قانوني حسب قوانين العمل. في قانون العمل الإماراتي لو أي في لو في أي ساعات زيادة لازم يكون في أوفر تايم. هلا واحدة من الردود اللي بقولك إنه ممكن تكون منطقية وتساهم بإنقاذ الموقف بطريقة أو بأخرى, ممكن الموظف يرد أنا أكيد حريص على الشغل وإذا في ظرف استثنائي ما عندي مشكلة إني أضل بعد الدوام, بس موضوع إني أضل 3 ساعات إضافية بشكل يومي صار فعليا جزء من ساعات عملي وحابب أعرف إذا هذا متطلب أو لا وكيف بتم احتساب الساعات الإضافية أو تعويضها. هلا الرد صراحة
0: منطقي جدا
2: يعني لطيف,
0: بس هل اللي هيسمع الكلام إنسان منطقي كذلك؟
2: هي هون النقطة اللي بتكون, بس هاي كمان رسالة لأصحاب العمل يا جماعة
0: خافوا الله فينا
2: عن جد
0: خافوا الله فينا
2: اتذكر
0: وعشانك مدير يعني 100% انت عندك مسؤولية قدام ربك اولا
2: اسمع أولاً. والمدير بكرة رح يجي يوم يكون فوقي مدير
0: نعم.
2: اوكي فانت بيوم من الايام حتكون موظف
0: بالضبط
2: ما يعني تستقل بشغلة انت عم بتأثر على حياة إنسان بشكل كامل. أنت لما بتتعامل بطريقة مش لطيفة أو بتحكي كلمة طالعة نازلة أنت خربت حياة شخص أولاده وعيلته وأهله عم بيستنوه بالبيت. فرجاء رجاء رجاء فكروا 100 مرة قبل ما تحكوا أي كلمة للموظفين تبعكم.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بقولك، إيه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، أنت ورست ولا إيه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل إن كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دماك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعاً، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة، وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
3: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: السوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي،
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: الإمارات، أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف تي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
7: اليوم هو الموعد، منكم معكم على الهواء مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة من الساعة 5 للـ8 المساء. تعوا، وبمجرد حضوركم تحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول بالسحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. سيارة بتصميم مستوحى من الفهد وطلاء مميز من 8 طبقات بتغير لونه مع الإضاءة. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم الليلة من الساعة 5 للساعة 8 مساء في صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة، وخمس فرص مجانية ممكن تكون طريقكم للفوز بأكبر جائزة.
8: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
9: اعتبارا من أكتوبر المقبل، سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كلياً. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتباراً من أكتوبر المقبل، هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين الصباح: رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة دولة إلى ألمانيا. بتوجيهات محمد بن راشد، دبي الإنسانية تسير شحنة جوية إغاثية إلى نيبال. والأردن يعلن اعتراض 18 صاروخا باليستيا أطلقت من إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
4: من ARN أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، طاب صباحكم. يبدأ اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال هذه الزيارة مع رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير والمستشار الاتحادي لألمانيا فريدريتش ميرتز مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما. وحول هذه الزيارة تحدث لمركز أخبار ARN سعادة أحمد العطار سفير دولة الإمارات لدى ألمانيا.
5: الإمارات من أكبر شركاء ألمانيا الاستراتيجيين في منطقتنا، نعتبر ألمانيا أكبر شريك استراتيجي لنا في أوروبا بالإضافة لدول أخرى، اقتصاديا على مستوى المؤسسات، على مستوى التبادل التجاري، على مستوى رحلات الطيران. ألمانيا هي الشريك في أوروبا اليوم، بيئة التجارة، بيئة العمل الإماراتية، الإيكو سيستم اللي خلقناه في الإمارات متميز دوليا، وهذا شيء يجذب الشركات الألمانية والشراكات مع الشركات الألمانية، وأيضا زيارات من قبل المسؤولين الألمان إلى الإمارات. وأنا هذه أول زيارة دولة في تاريخ الحكومة الحالية، زيارة الدولة لا تحصل كل سنة، وتعتبر شيء مميز في العلاقات الدبلوماسية الألمانية، طبعا يرفع من مستوى دولة الإمارات في الصحافة والمؤسسات الألمانية.
4: في عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية، لم تعد الشراكات بين الدول مجرد اتفاقيات توقع، بل أصبحت بوابة لصناعة فرص جديدة وبناء اقتصاد أكثر استدامة وابتكارا. التقرير التالي مع الزميل عهود الخلاني.
6: ماذا يحدث عندما تلتقي الرؤية الإماراتية بالدقة الألمانية؟ أكثر من 5 عقود من العلاقات جمعت الإمارات وألمانيا، لكنها لم تبقى مجرد علاقة دبلوماسية بدأت عام 1972. هذه العلاقة تحولت مع الوقت إلى شراكة استراتيجية راسخة بدأت ملامحها عام 2004 واتسعت اليوم لتشمل السياسة، الأمن، الدفاع، التجارة، الاستثمار، الطاقة، الصناعة، التكنولوجيا والثقافة. واليوم تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى ألمانيا في لحظة مهمة، لحظة تشهد زخماً واضحاً في التواصل السياسي والزيارات المتبادلة ومسارات تعاون أوسع خلال عامي 2025-2026. العلاقات الإماراتية الألمانية لم تعد مجرد محطات منفصلة، بل حواراً مستمراً وشراكة مؤسسية ورؤية مشتركة لمستقبل أكثر تعاوناً وابتكاراً. من أبوظبي إلى برلين، شراكة تتجدد وفرص تبنى ومستقبل يكتبه التعاون.
4: بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية إلى نيبال إثر الفيضانات المدمرة، دعماً لجهود المجتمع الدولي في التصدي للأزمة الإنسانية الناجمة عن الفيضانات التي ضربت نيبال في الشهر الماضي. هذا وصلت الشحنة إلى كاتماندو محملة بنحو 74 طناً مترياً من المواد الإغاثية على متن طائرة تشغلها الإمارات للشحن الجوي، حيث انطلقت من مطار آل مكتوم الدولي. أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن تأهل 424 متسابقا من المواهب القرآنية المتميزة الذين ينتمون إلى 46 جنسية للمشاركة في المرحلة الثانية من منافسة دورتها 29 لعام 2027. إبراهيم جاسم المنصوري مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
7: بدأت أعمال التقييم في المرحلة الثانية للدورة 29 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 14 سبتمبر 2026. هذه المرحلة يشارك فيها 424 متسابق ومتسابقة من 46 جنسية، منهم 321 متسابق في فئة الذكور فوق 16 عام، و53 متسابق من الذكور أقل من 16 عام، و50 متسابقة من الإناث في فئة أقل من 16 عام. تتولى أعمال التقييم لجنة تحكيم متخصصة وفق معايير دقيقة تشمل جمال الصوت وحسن الأداء وأحكام التجويد، وتجرى أعمال التحكيم باستخدام منظومة تقنية حديثة ومتطورة تسهم في تسهيل عملية التقييم ورفع كفاءة ودقة أعمال التحكيم.
4: أخبار الصباح متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى عمان، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، حيث تعاملت منظومات الدفاع الجوية مع 20 صاروخاً باليستياً أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت من اعتراض وتدمير 18 منها فيما سقط الصاروخان في مناطق خالية. رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار بريطانيا بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فيما نددت إسرائيل بالخطوة وتوعدت بالرد عليها. هذا وأشادت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها بقرار 12 دولة من بينهم بريطانيا وفرنسا بفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، وصفتها بأن خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين. قال وزير الدفاع أوكرانيا يفيهيني خمارا إن بلاده تعمل على إبرام عقود لتوريد نحو 1000 صاروخ لأنظمة الدفاع الجوية الأمريكية باتريوت بمساعدة حلفائها وتمويل من قرض للاتحاد الأوروبي، محذرا من أن الجزء الأكبر من هذه الصواريخ لن يصل قبل سنوات. تسبب خلل فني في نظام مراقبة الحركة الجوية في إلغاء نحو 1100 رحلة جوية من وإلى مطارات بريطانيا، ما أحدث اضطرابات واسعة في حركة الطيران. في أخبار العالم أيضا، ضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة ناجمة عن الأعصار لويل الجزر الغربية في ولاية هاواي الأمريكية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف السكان وتضرر أجزاء من الطرق الساحلية. وفي جزيرة كاواي تسببت الرياح في اقتلاع الأشجار وانقطاع واسع للتيار الكهربائي، فيما أفادت تعاونية المرافق بأن نحو 35 ألف مشترك كانوا دون كهرباء. بهذا تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: المدارس نحن جاهزين نزوركم تيم العربية 99 ضمن الكامبين الجديدة لموسم Back to School. We're super excited بأنه بكرة رح نكون عم نزور مدرسة المواكب فرع البرشا. Students stay tuned, معنا كتير من الجوائز رح تكون عنا والمفاجآت الحلوة.
1: أحب هذه المدرسة جدا. تعرف ليش؟ ألعب فيها كورة في الليل وفي الصبح راح أجيكم بعد. لا أنا كده مختم عندكم.
0: طيب كريم, بدنا نذكر كل الناس اللي عم تسمعنا بأنه بكل زيارة عم نزور فيها المدارس ضمن كامبين Back to School عم بيكون معنا 3 تابلتس مقدمين من سكيبلي من راك بانك, سماعات وايرلس خاصة من العربية 99 وغيرها الكتير من الهدايا, بالإضافة طبعا لسكوترز, شنط مدرسية ومعدات سلامة من RTA.
1: دلع.
0: كيف تقدروا تسجلوا؟ الموضوع كتير سهل, كم تتوجهوا للموقع الإلكتروني 99fm.ae, حتلاقوا بانر مكتوب عليه Back to School, بس كليك اون ات. بالضبط التسجيل رح ياخد معكم أقل من دقيقتين.
1: نعم.
0: رح نسألكم عن اسمكم, اسم مدرستكم, صفكم, رقم تليفونكم وطريقة التواصل معكم. وBack to School بدعم من RTA, دبي ساوث, فان سيتي, JW موتورز, جيجيز بنز, جود سول فود, انستا شوب, سكتشرز, وسكيبلي باي راك بانك.
1: تعالوا أخبركم على العروض اللي موجودة مع سكتشرز. تخيلوا أنه تقدرون تاخذون حذائين للأطفال مقابل 399 درهم, وتاخذون معها سكول كيت مجاني. يا سلام, حتى الكبار عندكم زوجين من الأحذية مقابل 599 درهم فقط. بسرعة الحقوا العروض هذه ما تتفوت.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات يجعل تطبيق سهيل رحلتك إلى المدرسة أسهل. خطط مسارك وتحقق من مواعيد وسائل التنقل العام, واعرف توقيت وصول وسيلة نقلك. كما يمكنك إعادة تعبئة رصيد بطاقة نقل الخاصة بك من خلال التطبيق. هيئة الطرق والمواصلات, معا نمضي بدبي قدماً.

0: يوم الجمعة إن شاء الله رح نعلن عن الرابحة معنا بجائزة جدا مميزة من إيزيل، وهي عبارة عن عكر فاسي جلو أند بلامب ريتشول بالإضافة لحمام مغربي، وهالشي عم بيكون بمناسبة شهر المرأة الإماراتية اللي عم نحتفل فيه بدولة الإمارات العربية المتحدة. إيزيل من الشركات اللي تأسست عام 2012 في الإمارات على يد منى العباسي، حابب أنهم يكونوا معنا شركاء باحتفالنا واحتفال المستمعين بيوم المرأة الإماراتية. منى أسست إيزيل بهدف مشاركة أسرار وطقوس الجمال المغربي اللي توارثتها عبر الأجيال، وحبت أنه تعيد تقديمها بطريقة بتناسب المرأة اليوم. ما اكتفت منى أبدا بالمعرفة المتوارثة، بل درست علوم مستحضرات التجميل العضوية وغير العضوية لتجمع بإيزيل ما بين التراث والعلم. والحلو اليوم بأنه تم اختيار منى ضمن قوائم كارتي وومنز إنيشيتيف عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للنساء، واللي كان وراء أبرز العلامات التجارية في المنطقة، وحصلت على جائزة جدا مميزة اللي هي من فوربس ميدل إيست. كيف ممكن الناس تشارك معنا لتربح معنا هالجائزة المميزة بنهاية هالأسبوع؟
1: جدا سهلة يا جماعة، بعتونا على SMS 404. لو كان عندكم فرصة تهدون امرأة إماراتية شيء مميز، مين بتختارون وليش؟ بعتونا اسم الامرأة الإماراتية، ليش اخترتوها، وإيش هو الشيء اللي عملته اللي أثر بحياتكم. ممكن تكون أم، أخت، صديقة، معلمة، زميلة، مديرة، أو أي امرأة إماراتية لها مكانة خاصة عندكم. ابعتونا على 404 وإن شاء الله الجائزة من إيزيل راح تكون لكم. يوم الجمعة راح نعلم مين هو الفائز.

0: على خطى محمد بن راشد، حمدان بن محمد،
1: حمدان بن محمد،
0: 20 عاما لأجل الوطن يبني ويساند.
2: أشكر صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد على الثقة الغالية. أنا أتوقع الإنسان دائما، أنا أتعلم هذا الشيء من الوالد. الإنسان دائما لما بيكون مستعد ناضج وعنده طموح ما شيء يصعب عليه في الحياة.
0: 20 عاما والمسيرة مستمرة بسواعد المخلصين وبرؤية القائد الأول في كل الميادين.
3: العربية 99.
4: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجياً على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصاً استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
6: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
7: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفق 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز راس. تطبق الشروط.

0: زلها يا ريت.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك. العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
3: درجة الحرارة وصلت ل 33 درجة مئوية في دبي والشارقة.
4: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: سيداتي سادتي، الساعة الثانية من اكسترا فايبز، يوم الأربعاء هو يوم وساعة مفضلة بالنسبة لي. اسألوني ليش، اسألوني ليش بسرعة.
5: ليه يا كريم؟
3: كازت ستوري تايم، وقت القصة مع هبة صالح. ليتس جو.
5: القصة اليوم عم تحكي عن ست عمرها 102 سنة، صار لها متزوجة وعايشة كانت مع زوجها 78 سنة. للأسف فقدت زوجها بسبب الحالة المرضية، وهي طبيعة الحياة وسنة الحياة بعد عمر معين. فبنتها بيوم من الأيام كانت قاعدة معها وعم تسألها: لو رجع فيكي الزمن، شو كان الشيء اللي ممكن إنك تغيري؟ المعظم رح يتوقع بأنه يمكن كنت بسافر أكتر، يمكن كنت بشتغل أكتر، يمكن كنت بجمع فلوس أكتر. بس جوابها لهذا السؤال كان: كنت بسامح أسرع. كتير صعب بأنه إحنا دايما بنعطي لحالنا فكرة بأنه لسه في وقت بعدين. فبتلاقي في مواقف كتير بتمرق بالحياة، يا ما قعدنا على وجبة أكل وإحنا زعلانين ما بنحكي، أو نمنا بيوم وإحنا كل واحد منا ماخد صف بالنسبة له إنه أنا مش الأول اللي رح أكون أعتذر. هذا الشيء بيوجع القلب أحيانا، بأنه دايما كنا مفكرين بأنه في معانا وقت زيادة لنبرر لبعض أخطاء بعض، بس نسينا شغل كتير مهمة نسأل حالنا فيها: هل يا ترى المشكلة أو الموقف اللي مرقنا فيه مستاهل الساعات والأيام والأسابيع اللي ضيعناها مع بعض؟ اسأل حالك هذا السؤال اليوم، وإذا سمعت هالقصة أو شفتها ابعتها لحدا وبين له إنه زعله ما بيهون عليك.

0: هل فعلا الخلاف مستاهل كل الوقت اللي عم نضيعه بسببه؟ قد هذا السؤال مهم انه تسال حالك على فكره، ويا ما بتحس في خلافات انتهت لانه سالنا حالنا هذا السؤال وحسينا لا والله الموضوع ابدا مش مستاهل، ويا ما بتسال حالك سؤال اصلا احنا على شو تخنقنا،
1: تكون ناسي السبب اساسا
0: عن جد،
1: ولكن
0: بس
1: الكبرياء اللي لعب الدور كبير جدا.
0: معقول انا اللي ابلش
1: أنا
0: اروح اقول
1: ما حد يتكلم معايا بالاسلوب هذا؟
0: لا وانا اروح اقول اسف؟ لا,
1: لا, لا
0: هو بده يعرف غلطه او هي بدها تعرف غلطها. وعلى فكره دائما بيقولوا لك في علم النفس في تحليل له اللي هو احنا دائما حاسين انه معنا وقت، دائما حاسس بانه في متسع من الوقت، بسموها متلازمه متسع من الوقت.
1: صح.
0: مش ضروري بس بموضوع الاعتذارات، حتى بموضوع انك تعبر عن حب، تشكر شخص لوجوده في حياتك او لعمل موقف معك، فدائما انت حاسس بانه معك وقت لتأدي هاي الرساله. اليوم لو سالتك كريم من هدول الثلاث حالات ايش الحاله النفسيه اللي انت عم بتعيشها، حاسس انه معك وقت لتقول لشخص انت بيعني لك انك بتحبه، او حاسس انه معك وقت لتقول لشخص عمل لك شغلة حلوة إنه شكرا، أو شكرا لوجودك بحياتي بشكل عام، أو هل حاسس إنه أنت معك وقت لا تعتذر من شخص وتقول له إنه أنا آسف؟
1: الشباب عموما يعني أو الرجال عنده مشكلة كبيرة في التعبير عن النفس. حتى كنت قاعدة أتابع البودكاست أنس بوخش مع مروان موسى، تكلم على اللقطة هذه بالضبط، قال مثلا صديقي جنبي أو حد عزه وأحبه، في نفس اللحظة هذه أبا أقول له يا أخي تعرف أني أنا أقدرك وأحبك وأنت، قال فجأة بلاقي بقول بطالع فيه كذا بطبطب على ظهره بقول له حبيبي.
0: الفجأة
1: يعني. أيوة يعني اللي ما عطاه يا حبيبي حبيبي يعني هذه مشكلة إحنا نعاني منها، وإنه في الأخير هي أنت لازم تطلع هذا الشيء عشان أنت لنفسك كذلك، إنه لازم توري هذا الإنسان ما تكبت حتى إذا كانت مشاعر إيجابية، وهذا شيء حرب.
0: والله كريم قبل لنفسك يعني. يعني أنا بعد ما قرأت هاي القصة عن جد وقلت اليوم لما بدي أشاركها مع المستمعين، قلت لو إحنا قررنا إنه نغير حياتنا وقررنا دائما نتصرف على موضوع بأنه إحنا ما معنا وقت، يعني خلص أنا ما بعرف what's next، شو اللي بده يصير، هاي concept اللي هو يلا بكرة يلا بعده يلا الأسبوع الجاي يلا الشهر الجاي، تصرف على أساس أنا عم بحكي بهاي الثلاث حالات نفسية إنه أنت ما معك وقت، إنه هلأ ترفع السماعة أو تبعت مسج لشخص وتقول له قدي أنت بتحبه، أو إنك تعتذر من شخص أنت حاسس بأنه طولت زعلتكم وهو ما إجا اعتذر، فأنت لأنه الشخص بعز عليك ما عندك مشكلة إنك تكون الشخص المبادر بالاعتذار، أو تبعت لشخص شكرا كتير لوجودك بحياتي لأنه في مواقف كتير مرقت أنت كنت سبب رئيسي إني أنا أقدر أكمل. ممكن كلمة شكرا بحبك أنا آسف هاي تغير حياة الشخص اللي قدامك 180 درجة،
1: لأنها إذا صارت معك تخيل أحد يدق عليك ويقول لك ذا الكلام.
0: ليان دا أقول لك شكرا والله عن جد
1: من حيث لا تحتسب،
0: شكرا والله شكرا شكرا you're working so hard. لا لا لا لا لا تيك عن جد والله العظيم بليز بليز حاولوا قد ما بتقدروا هلا يعني هلا وانتوا عم تسمعونا وانتوا على الطريق، اهم شيء your safety.

0: دبي الجنوب مدينة مطار عم تجمع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وعم بتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. زوروا هلا dubaisouth.ae أو اتصلوا على الرقم 800 south.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد، مليون حلم. كل شهر

0: سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
1: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية ل8 سنوات، وضمان للمركبة ل6 سنوات، وعقد خدمة وصيانة ل3 سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
2: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 8:36.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
4: من وين بدنا نبلش؟ بدنا نبلش من شارع الرباط اللي عم يشهد حادث مروري مؤدي إلى كثافة بعدد المركبات. الحادث تحديدا بالضبط عند المخرج المؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد. الناس المتواجدة على شارع، خلينا نشوف، شارع دبي العين رح تلاقي كمان كثافة بعدد المركبات بسبب وجود حادثين مروريين بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع رأس الخر.
3: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: ما احلى رسائلكم اللي عم توصلنا على 404. محمد عم بيقول بجد انتو ناس هاي لو جميلة. شكرا يا محمد.
1: انت اللي هاي اللي محمد.
0: انت عم بتقول صباح الخير يا هبة. الكلام اللي قلتيه مؤثر جدا, ويمكن حاجة من الحاجات سبحان الله. انا قدامي مهما غلط فيها, بس ساعات بيكون في اخطاء ما ينفعش تسمحي فيها وما ينفعش تعديها ما لم يكن الشخص او الطرف الاخر فعلا عنده النية انه يصحح او يسامح. الحمد لله هي غيرت هذا الاشي في حياتها وقالت انه انا صرت اسامح اسرع واعمل كل شيء كما يملي علي ضميري وربي وعمري, وما هندم ابدا اني ما سمعتش الاشخاص اللي بيقولوا ما يستاهلش انكم تسامحوا الشخص.
1: والله لنفسك اذا ما سامحت للشخص لنفسك ترتاح نفسيا, ما تفكر, ما تاكل نفسك من داخل.
0: سمر بتقول بحبه بس مش قادره اسامحه الصراحه. مي عم بتقول على فكره الصحه النفسيه بتبدا كل ما كان عندنا قدر على التسامح, وهذا الشيء ما بصير غير لما نتخطى, وعشان نتخطى محتاجين تدريب مستمر والبعد عن كل المحفزات الشريره والبعد عن ابواق اللوم والتوجيه للسكه الاصعب. اليوم بيعدي بكل الاحوال, وبجد لما يعدي بصفاء قلب وذهن بيتعبى الوعي والروح بالجمال والسكينة. الله ما أحلى المسج.
1: الورقة انحرقت. واو. وانت بتكتب واو الجوال واو انحرق. واو. تكسر الجوال على يدك مي.
0: شكرا هبة وكريم, منحبكم كتير. أحلى شيء انكم بتحكوا بمواضيع مهمة بوقت السرعة اللي فيه مأثرة علينا, وبتنسينا تفاصيل بسيطة ممكن تغير مشاعرنا وطريقة تعاملنا مع بعض. شكرا من القلب.
1: محمود مصري يقول هبة راح أسميك الدكتورة هبة.
0: الله دكتور بي الورقة.
1: جماعة انتم مش عارفين انا عندي هنا كونسولتنت اول باول, اذا في عندي اي مشاكل نفسية هبة 1 2 3. بالنسبة للقصة انا صار لي سنة بقول بدي روح على على الجيم وما رحت, بس بسجل بدفع ما بروح.
0: بدك هدول الثلاث شغلات ساوي واحدة منهم. والله شوف يا محمود, جرب طبق قانون انه ما ضل وقت, ما معك كتير وقت, فشوف كيف بدها تتغير الحياة. في حدا عم بيقول صباح الخير كريم وهبة, لو حقول شكرا لزوجتي حقولها شكرا لوجودك بحياتي لأنك السند بكل ظروف الحياة. بحبك يا أغلى ما في حياتي, تستاهلي أكثر من شكرا. الله عليك يا أشرف.
1: يا سلام.
0: أحمد دلع. يسعد صباحكم, ذكرتوني بغنية لوردة عنوانها أيام, بتقول فيها أيام بنعدها ولو فينا نردها كنا ردينا أصحابنا صاروا هلأ ذكريات, لكن يا خسارة الحياة بتمرق ما فينا نردها.
1: أنا واو. ما سويتك, ما سميتك أحمد, قهوتي سادة من لا شيء يا أحمد.
0: بس شو حلو عن جد هذا الموضوع اللي زي ما قلنا إنه خلص فكر اليوم من أكشن. ما معك وقت, بتحب شخص قل له, بدك تقول لشخص شكرا قل له, بدك تعتذر من شخص اعتذر.
1: نعم.
0: وشوف كيف أنت أول واحد رح تكون مبسوط, وردة فعل الناس اللي حواليك كيف رح تكون.
1: بالضبط.
0: كريم شو بدك تقول اليوم؟
1: اللي أبي أقوله اليوم قلتها, وقلتها غصبا عني.
0: لا لا مش ضروري لإلي على فكرة, ممكن تكون اللي اسمع اللي بدك تتزوجها. شو ما بدك تقولها شيء؟
1: اللي أبي أتزوجها هذا بيني وبينها, أنتوا مالكم شغل.
0: يا أخي ما شفتك مسكت الموبايل بعد اللينك, تخيلتك إنك دغري تبعت مسج.
1: نايمين الناس يا هبة. الناس راقدة يعني مو بوقتها. لا تحسريني الله يرضى عليك.
0: طب لين لمين بدك تحكي شيء؟ لحدا؟ لا تبعت.
1: احنا ناس مو صحيح يا جماعه.
0: سو ماتش شكلك تقولي
1: ناس مو صحيح.
0: يلا رح نرجع ولا لا؟ رح نرجع ونتابع بساعتنا الثالثه من اكسترا فايبس, خليكم معنا.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، أحجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: اعتبارا من أكتوبر المقبل، سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كليا. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتبارا من أكتوبر المقبل، هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: عرض السرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
4: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبال. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبال. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
5: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم زيارة دولة إلى ألمانيا، يبحث خلالها مع رئيس ألمانيا والمستشار الاتحادي لألمانيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرد دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية إلى نيبال محملة بنحو 74 طناً، وذلك أثر الفيضانات المدمرة دعماً لجهود المجتمع الدولي في التصدي للأزمة الإنسانية الناجمة عن الفيضانات التي ضربت نيبال في الشهر الماضي. أكدت وزارة الخارجية أن حكومة دولة الإمارات لا تعلق على ما ينشر في وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات، كما حافظت الجهات الحكومية في كل من الإمارات وإسرائيل منذ بدء العلاقات قبل أكثر من 5 سنوات على قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة، وعند الحاجة جرى ولا يزال تبادل جميع المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين الجهات المعنية. أعلنت وزارة الداخلية القطرية قبل قليل أن الدفاع المدني يسيطر على حريق في سفينة بحرية في ميناء الوكرة من دون أي إصابات. قالت القوات المسلحة الأردنية إن المملكة تعرضت بالساعات الماضية لاعتداء صاروخي إيراني، حيث تعاملت منظومات الدفاع الجوية مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت من اعتراض وتدمير 18 منها فيما سقط صاروخان في مناطق خالية. رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار بريطانيا بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فيما نددت إسرائيل بالخطوة وتوعدت بالرد. تسبب خلل فني في نظام مراقبة الحركة الجوية في إلغاء نحو 1100 رحلة جوية من وإلى مطارات بريطانيا، ما أحدث اضطرابات واسعة في حركة الطيران. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.
1: سألتكم إيش هو أفضل يوم بالنسبة لكم في الأسبوع؟ أنا بالنسبة لي يوم السبت. لين قلتي يوم الجمعة. هبة شو قلتي؟
2: الخميس.
1: قلت الخميس؟ الأربعاء.
2: لا قلت الخميس.
1: قلت الأربعاء.
2: زي ما بدك بس أنا قلت الخميس. مش رح نتخانق، مش قصة كبيرة نتخانق عليها.
1: قلت الأربعاء ولا لا؟
2: قلت أربعاء.
1: أي.
2: أوكي. يمكن maybe.
1: أوكي. ليش تحبين يوم الأربعاء؟
2: ليش بحب يوم الأربعاء؟ هلا هو بيكون لابس لبس الخميس، أوكي؟ إذا على فكرة عم تتسلوا علي رح أتسلى عليكم.
1: لا ما بنتسلى، أنت قلتي الأربعاء قبل شوي.
2: شو مفكريني؟ شوف ايه؟ ثقتي باللي بحكي فوق كل شيء.
1: مش دخل الثقة هبة يعني.
2: أنا بقول لك ليش قلت الخميس. قلت الخميس لأنه سألتوني، قلت لكم لأنه أنا بحب كل أسبوع مرق وضايل بس يوم الجمعة. فراحت لين قالت يعني لسه بدنا نصحى اليوم اللي وراه يعني. قلت لها بس أنتوا حاسين إن أنا قلت الأربعاء برضو ما عندي
1: مش
2: مشكلة.
1: مش حاسين، أنت قلت يوم الأربعاء.
2: يا جماعة بتتذكروا القصة اللي كنت عم بحكيها بالساعة الثانية إنه ما رح نقعد نضيع وقت؟ خلاص اعتبروا قلت يوم الاربعاء. ليش بحب يوم الاربعاء؟ لانه نص الاسبوع.
1: بس مش عارف ليه اخذت الموضوع شخصك عادي يعني. انت قلت يوم الاربعاء قول يوم الاربعاء. لا مش لازم الأربعة. تصعيد للمواضيع
2: لا
1: بالشكل
2: ابدا
1: هذا.
2: وما في اشي مستاهل صحبتنا وروح التيم تبعنا فوق كل شيء.
1: حتى انا مستغرب.
2: يا الله بتعرف ايش المشكله؟
1: هي.
2: اني صرت اعرفكم من وجوهكم. يعني
1: يا اخي ما نقدر نصيدها.
2: لين لما تعطيك هاي النظرة اللي هي مع فتحة فم قليلة وزبهلال في العين.
1: يا اخي حلو يوم الواحد ما
2: وبتبطل ترمش. تنسى ترمش من الصدمة.
1: ايرور 404 صعبة. طبعا الشيء اللي احنا قاعدين
2: عيب عليكم
1: ان احنا نسويه فيك يا هبة شيء اسمه
2: تحبلوني. لا
1: لا لا مسمى ومنتشر جدا بين جيلنا حاليا
2: اللي هو
1: شيء اسمه غاس لايتنج.
2: سمعتي
1: عن هذا التن؟
2: لا
1: الغاس لايتنج هو حرفيا اللي انا سويته فيكي قبل شوي بس ما زبط يعني.
2: بس على فكره
1: بس احيانا يزبط.
2: غاز ات سو باد والله.
1: It's terrible.
2: عن جد اذا انا مش يعني حدا انه بتشككوني بحالي
1: بالضبط.
2: يا طب ممكن تقولنا واتس ذا بيرب يعني شو الهدف منه؟
1: حكلمك عليه اكثر وحقول لك من وين جاء ترم غاز لايت.

0: حاولنا نتلاعب بهبة نفسيا لكن هي اللي تلعبت.
1: أنا تلعبت فيكم.
0: هذا التلاعب النفسي اسمه gas lighting، وهذا الكلمة منتشرة بين جيل زد أكثر شيء. gas lighting هو نوع من التلاعب النفسي يخليك تفقد ثقتك بنفسك وبحواسك. الترم هذا اللي هو gas light جاي من مسرحية. هذه المسرحية كانت عن زوج يغير الإضاءة في البيت، يخفتها شوي شوي.
1: أوكي.
0: وتجي زوجته تقول له إيش فيها
1: الإضاءة
0: نازل. يقول لها لا ما فيها شيء. ويجي اليوم الثاني ينزل شوي.
1: لا كريم تمزح.
0: تجي تقول له طيب النور نازل، يقول لها أنت إيش فيكي، فيكي شيء، أنت تمام، أنت أوكي. وهي تبدأ تفكر تفكر إلين ما الموضوع صار عليها هي، صارت تشك هي بنفسها وتقول إنه اللي صاير هذا أنا السبب فيه.
1: كريم بس تعرف انه كتير الموضوع بحزن ليه؟ قل لي.
0: نعم.
1: قدي في، مش بدي اعمم، بس قدي في قصص بالحياة، مثلا رجال انه مرته شاكة في شيء، فبتيجي بتقول له انه انا شاكة، انت وشكوكك. نعم. انت كيف بتفكري؟ معقول ما في ثقة وهيك؟ هو عامل الشغلة. فللأسف يا حرام بعد فترة من الفترات بتصير تقول والله شكله أنا الغلط فيه، شكله لا
0: هذا
1: كتير مش حلو على فكرة.
0: بالضبط، هو تماما.
1: انتو ما في عندكم اشي يجيلكم تنشغلوا باشي تاني، تروح
0: بس
1: تنشغلوا بهاي الأمور.
0: استوعبناه أصل أول ما أحد يجي يتكلم معاي زي كذا أنت قاعد gaslighting me صح؟ أنت قاعد تحاول أنك تمشيها علي على طول، أصيده أول ما يجي يقول بس أنت قلت كذا. لا أنا ما قلت كذا،
1: بس الهدف كتير بشع. نعم. كتير مش حلو، وكتير يس. لازم يكون فيه وعي كتير كبير، لأنه في ناس بتوصل لمراحل أنت ما بتتخيل إيش ممكن تكون العواقب.
0: والشيء المزعج هبه أنه يصير لك في الموقف اللي أنت تكون فيه ضعيف. مثلا أنت مش واثق من هذا الشيء. أو أنت مش جماعة إيش صار أنا مش فاهم. هنا يجيك اللي هو المتلاعب يمسك الموضوع. أوف. يقول لك أصلا أنت كذا، أنت ما كنت موجود، أنت مش عارف، لا أصلا هو كذا الموضوع، وانت تبدا تاخذ منه خلاص، وهو جاس لايتنج.
1: تخيل هذا الموضوع للاعمار الصغيره، مثلا تين ايجرز اللي اعمارهم 15 و16.
0: متعب جدا.
1: لا لا لا،
0: النرفزه اللي تصير وهو يضحك مع اصحابه مثلا، هي دائما هي تصير كذا، يقول اسمع اسمع او الجو جاس لايتر من الحين.
1: لا لا كريم ما حبيتها، مو حلوه ابدا. yes. ابدا ابدا. وعن جد لو سمحتوا كتير اشتغلوا على موضوع الثقه بالنفس.
0: نعم.
1: عند اولادكم وعند حالكم
0: مهم جدا.
1: This is the only way تقدروا تجابهوا هاي الافكار اللي مش حلوة أبداً.
0: بس هذا أنت اليوم عرفتوا إيش يعني gas lighting.
1: وجايز ما تسمحوا لحدا، يعني please listeners عن جد مستمعينا ما تسمحوا لحدا. أنت متأكد إنك ما حكيت؟ أنت ما حكيت، أنت متأكدة بإحساس موجود عندك؟ الإحساس صح. ما يا أوكي ما منقول إنه نكون دراما، بس أنا أؤمن يا أخي في إحساس أنا حسيته في، يعني اشتغلي بالعقل عليه أو اشتغل بالعقل عليه، ما تسمح لأفكارك البشعة تاخدك وتوديك. بس هذا موضوع الغاز لايتنج ما حبيته أبدا.
0: yes.
1: والله بكاز أنا حسيت كأ يعني
0: بتكاز حنولة.

0: 30 سبتمبر عم يقترب، ما تأجلوا أبدا تقديم إقرار ضريبة الشركات. إذا كنتم من أصحاب الشركات والأعمال بادروا هلأ بتقديم إقراركم قبل الموعد النهائي بسبتمبر 30 لتفادي أي مشكلات تقنية قد تواجهكم خلال التقديم، ولضمان إتمام عملية التقديم في الوقت المحدد. ما تنتظروا حتى اللحظة الأخيرة وقدموا إقراركم الآن عن طريق منصة إمارات تاكس.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 من سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار. 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوت الموعد، ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.
5: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.

0: نزلها يا راجل.
1: الإمارات أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
2: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
3: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
4: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: على سيرة الكلمات اللي ممكن تثير اهتمامكم، لين مجهزت لنا كم كلمة كذا، راح نحاول أنا وأنت يا هبة to guess إيش معنى الكلمة.
5: challenge. Yes. Okay, يلا let's go.
6: Pick me.
3: Pick me. أعرفها. يلا
5: pick
3: روح
5: me. يعني أنا.
3: أي بس so إيش معناها كسلانج أو كشيء يستخدموه الشباب أو الجنزي؟ له معنى.
6: لك اياها بجمله
5: واحده. لا لانه يعني عارفه شو المعنى بس مش عارفه كيف اوصل لكم اياه.
6: او ماي جاد شي سو بيك مي.
5: يعني يس اكزاكتلي، اللي هي اتنشن، بدها الاتنشن.
3: يس
5: اوكي،
3: يعني الشخص اللي دائما اللي دائما يعمل حركات او اشياء
5: عشان يكون محور الانتباه. يا نفس كريم. اوكي
3: اللي بعده.
6: غوستينج.
3: غوستينج.
5: اوه هذا موضوع التتبع، اللي هو انه انت عم بتشوفي حياة شخص بتعملي. لا هذيك ستوكينج.
3: حلوة الثقة. هذيك ستوكينج.
5: اوه صح.
3: غوستينج هو عكسه.
5: ترانس يعني انك انت حدا.
6: لا
3: شو حدا
5: موجود.
3: أي.
5: اوكي بس انه ما بدك حدا يشوفك.
3: لا.
5: يعني
3: لا
5: لا حط لي اياها بجملة مفيدة.
3: قاعدة كلمة من امس بس هيز غوستينج مي.
5: يعني مش معبرك.
3: يس
5: أوكي.
3: هو حرفيا يوم تبعت رسائل وما بيشوفها ما بيفتح حوله.
5: يوم اكثرهم في الشغل. اوكي yeah.
3: ليش طالعين فيها؟
6: اك
3: اك
6: اك
5: يعني
3: هذه اك انا بنفسي. اي تقريبا شيء
5: صح صح.
6: لا ما بيبين
5: السو يعني مش انه اك هذا الشخص اك صح.
6: ايه
5: يعني زيك إنه إج بس إك.
6: أيوة.
3: إيش معناها؟
6: يعني كريم يعني
5: كريه. كريه قصدي بصلح حرب معها حرف الميم. كريه قصدي كريه.
3: yeah.
6: يعني إك يعني إنه خلص هيك تعرف لما توصل لما تعمل هيك إنه واصل معي لهون من هذا الزلم.
3: أوكي.
6: إنه I got the إك.
3: خلاص قفلت معي.
5: ما أنتوا مفاهيمكم.
3: حلو.
6: رز.
3: رز سهلة. كمان هبة تعرفينها.
5: شو رز؟
3: رز.
6: هلا شو كنت عم برجيك؟
3: مو رز اللي حتطبخينه اليوم. لا
5: بس انه اهميته زي الرز هيك حاسه.
3: يس انسان مهم
5: والله. انتم ماخذين كل شيء من اللغه العربيه بس انتم ما بتدعموها للغه العربيه.
3: شوي بحط لها بهارات. ها رز.
5: This person is رز يعني.
3: ايوه. ايوه
5: سلاي.
3: سلاي جابت كلمه ثانيه
5: يعني.
3: رز اي
5: انه شخص.
3: اشرحيها. طيب
5: بشخص يعني مثلا والله احنا قاعدين في ميتنج وكريم جاب له كلمه والله هيز رز.
3: اوكي الى حد ما صح بس انه رز بمعناها هو الانسان اللبق في الكلام. خصوصا بيحطوها مع الشباب اللي هم بيعرفوا يتكلموا مع البنات يعني يعرفين الكلمه كذا حلوه عندها رز عندها سلوك.
5: لحظه هي عندها النظره الثانيه.
6: هي اوكي هيك بس مو الكلام يعني الكلام الحلو تو ماتش
5: يعني المنمق زياده. ايه. يعني لدرجه النفاق.
6: ايه.
5: اوكي سو اتس نوت يعني ابدا مش كلمه.
3: لا كلمه حلوه. لا. الرز عنده يعني هذا عنده طاقه حلوه كذا شخصيه.
5: والله
3: جنتل حق اليوم.
5: يا شيخ انتوا التنين من نفس الجيل مش عارفين اذا الكلمه
6: يعني بتمسخروا انه هي زرز انه بيحطوها
5: زي اللي هو اللي بيمسح جوخ.
6: هي
5: هيك حسيت.
3: اوكي تمام.
6: اوكي يعني اصلا معظم الفيديوهات بيكون الشاب هيك عم بيعمل شعره
3: طنق تطلع الساوند افكت هذيك.
6: رز. سمب.
3: سمب. سمب هذه اكرهها
5: ان شاء الله. سمبل. لا قولوا لي واختصرت وبلعت ونصها.
3: هي جايه من سمبل.
5: أوكي حطوا طيب بجمل سمب.
3: فلان سمب.
5: يعني too much simple for you. يعني over إنه simple in a negative way.
3: سمب. Oh my god لازم أقولها بطريقة سياسية جدا. سمب هي الشاب تطلق على الشاب الخفيف.
5: أوكي.
3: اللي كلمة بتوديه كلمة بتجيبه وأي شيء وأنا حاضر خدامكم واللي تبونه هذا السمب.
5: روح تعال أيوة. أوكي.
6: love pumping
3: هاي جديدة بالنسبة لي حتى.
5: love pumping هاي يعني بتحكوها على شخص إنه he's love pumping بينشر الحب والطاقة في كل مكان.
3: هذه أنا حسيت نفس الشيء كذلك.
6: إيه بس إنه بشكل كثير مبالغ فيه.
5: كل إشي عندكم مبالغ فيه. ما في أي إشي منيح ما في شيء أي طبيعي.
3: هذه جديدة والله علي. هذه 2000 وكم نزلت ما خدناها جدي.
6: تيك توك.
3: أوكي.
5: والله
3: شو بعد؟
5: ديلولو. جيل فاضي.
3: شو؟ ديلولو.
5: ديلولو. للمخيلة هذا اللي يتخيل.
6: صح.
5: اوكي شفتوا.
3: اوكي يو ار ديلولو.
6: سمب حكيت انت غلط.
3: شو
6: سمب؟ هو شخص يبالغ بالاهتمام والتضحيه لارضاء شخص معجب فيه حتى لو الطرف الثاني
5: خفيف خفيف خفيف يعني ما عنده مبادئ.
3: شو يا بيك مي انت روقي بس.
5: حلو حلو كريم حلو
6: كثير ريد فلاك.
5: والله انا زي سمر هلا صبرني يا رب.
6: انت كثير ريد فلاك and I'll start ghosting you.
3: كلمتي المفضله ما ذكرت
5: اللي هي
3: رسبن.
5: رسبن
3: رسبن
5: بن بن رسبن
3: رسبن هي كلمه
6: عربيه.
5: رسبن
3: هي كلمه ماخوذه من ريسبون الانجليزيه بس احنا حولناها عربي رسبن.
5: رد علي يعني؟
3: لا
5: ما رد علي.
3: لا
5: راسب بالمادة
3: مثلا اليوم أنا في الدوام وهبة فجأة رسبنت قدامي.
5: رسبة يعني مخها سكر.
3: لا
5: شو شو طيب.
3: أنت فين جيتي فجأة رسبنتي قدامي؟
5: خلينا نشوف المستمعين يعني بدي أبين. مش حلو إنه بس أنا اللي مبينة من عالم آخر أو أنتوا جيلكم يعني ما بعرف والله بليز عن جد ابعتوا هاي إلهام بعتها جاهز
3: تكفون الحين أسمع
5: جاهز حالك.
0: أقسم بالله يا هبة أنت صعبتي علي أقسم بالله يعني كأنه مسكينك في تحقيق والله العظيم. أنا عندي 2 أخواتي أنا مواليد 80s أختي مواليد 90s وأختي الثانية الصغيرة مواليد 2000s فبحس أني أنا بتكلم مغربي هم بيتكلموا تشينيز أو إنديان فما بفهمش منهم ولا حاجة. والله العظيم إحنا كنا في البساطة أقسم بالله
5: صح.
0: أقسم بالله يعني إجلس قوم انت وحش انت حلو انت كذا ليه الحاجات دي ليه حرام عليكم يا ما بقيناش بنعرف
5: نتعامل
0: حاجة حرام عليكم
5: والله
0: يعني ارحمونا ارحموا جيل الثمانينات والتسعينات يعني ارحمونا شوية لا احنا لسه عايشين والله لسه عايشين
5: يعني كريم الصراحة أنا ما لحقت يعني أنا آخر أبديت نزل عندي كنت آخر إشي هذا الجوت يعني فأنتوا مش عم بتلحقوا أنتوا مش عم بتلحقوا على حالكم.
3: ذكرتني كلمة
5: اللي هي
3: ريج بيت.
5: ريج بيت
3: أي إلهام قاعدة تسوي لي ريج بيت.
5: اسأل حالية. اللي من جيلك تفضل جاوبي ام ريج بيت بيك مي جاوبي.
6: أنا ماني بيك مي
3: أوكي لا تزعلي من الكلمة. ريج بيت
5: شو يعني؟
3: ريج بيت هو الواحد يوم يتنرفز كذا ويحاول ينرفزك. احنا على ايامنا كنا وانت ولا ايامكم
5: اسمها مستفز.
3: ايوه ريج بيت.
5: اوكي لازم هاي تجهت الفلسفه يور ريج بيت عادي على فكره انت كتير مستفز. لا مش عشان ما حدش هلا فتح الراديو بس انه هيك الكلمه. ليه لازم
3: ليش قاعده تسوي لي غاس لايت؟ لا تسوي لي غاس لايت.
5: يو يو يو عن جدك يا
7: ونرجع سوا نص

0: اليوم هو اليوم اللي الكل عم بيستناه من بداية هالأسبوع. مستمعين العربية 99 شو ما كان عندكم اليوم من الساعة 5 ولغاية الساعة 8 بدكم تعتذروا, بدكم تاخدوا إذن بكير من الشغل, بدكم تحاولوا تضبطوا مواعيدكم وجدول مواعيدكم. ليش؟ لأنه اليوم رح يكون عندكم فرصة بإنكم تربحوا سيارة لي باس مع العربية 99. الموضوع كتير سهل, ما بين الخمسة ولغاية الساعة 8 وائل رح يكون موجود في بث حي ومباشر بالشوروم تبعت لي باس اللي موجودة بديرة بمنطقة ديرة. فأنت بس تحط على الجوجل مابس لي باس شوروم ديرة, بيطلع لك اللوكيشن, المفروض أنك توصل هناك. وائل رح يكون موجود on ground لإلاقي كل المستمعين, وأنت بمجرد ما توصل هناك رح يكون عندك 5 فرص لأنك تدخل بالسحب على الجائزة الكبيرة وهي عبارة عن سيارة ليباس من الغرر. شو عم تستنوا؟ ضبطوا جداولكم ومواعيدكم ولقوا البفري واي من الساعة 5 ولغاية الساعة 8.
1: ولي العهد الأمين وتمكين المواطنين لبناء قوي ورصين يعزز قدرات المبدعين. قدرات المبدعين.
2: أنا أحب مو بإنجاز حمدان, أنا أحب إنجاز فريق العمل.
3: صحيح.
2: حمدان ما يقدر روحه, مكتوب محمد ما يقدر روحه. حمدان يبى فريق عمل, يبى شباب مثل هذيلا هم اللي ينجزون.
1: يسير نحو الهدف بيقين لتحقيق رؤية دبي بإرادة وإصرار لا يلين ولا يستكين. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
4: العربية 99.
5: النداء الأخير, أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%, بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة, احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة, مرح لا يتوقف, وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04 3483

0: 8881. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
1: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنية ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
3: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
4: خير، انت ورست ولا ايه؟
3: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
4: بجد؟
3: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
5: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
6: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 39 دقيقة.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
8: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
9: ننتقل لحركة السير ونشوف شو الوضع على الشوارع الداخلية والخارجية لإمارة دبي خلال هاللحظات. كثافة بعدد المركبات على شارع أم سقيم بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع الوصل. الناس المتواجدة على شارع الرباط، الكثافة المرورية كتير خفت بسبب إخراج السيارات المتسببة بالحوادث. نتمنى لكم السلامة والأمان أكيد من إكسترا فايبس مع هبة وكريم.
10: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
11: حنا موعدين بليلة استثنائية مع مين؟ أحمد سعد وديسكو مصر، 19 سبتمبر في سبيس 42 أرينا أبو ظبي. Are you ready?
9: We are ready. الأجواء من هلأ بنقولكم رح تكون بتعقد. إذا ما اشتريتوا تذاكركم تقدروا تشتروها هلأ من الموقع الإلكتروني الخاص باتحاد أرينا لتستمتعوا أكثر وأكثر بحفلة أحمد سعد وديسكو مصر.

0: خبرونا وين اللوكيشن لموضوع سيارة ليباس يا جماعة. قلنا لكم ليباس شوروم بديرة
1: yes.
0: ما في أسهل من هيك
1: yes.
0: حطوها عندكم على الجوجل مابس وتوصلوا دايركت. أهم شيء تحسبوا الوقت, لأن الوقت حيكون بس من الساعة 5 ولغاية الساعة 8 لتقدروا تدخلوا بيه السحب. كل شخص بيجي بيقدر يفوت بخمس مرات, يتضاعف الموضوع بالنسبة له عشان تربحوا معنا إن شاء الله وتدخلوا بيه السحب على ربح سيارة ليباس من الغرر.
1: وأما الآن جاء الوقت نعرف مين اللي حيتأهل معانا عشان يفوز بالجائزة الكبرى يوم الجمعة إن شاء الله من إيزل. نبي نقول ألف مبروك لعزة
0: ألف مبروك التأهل يا عزة.
1: ألف مبروك التأهل عزة فرج, قالت أهديها للأستاذة حصة عبد الله, حصة عبد الله معلمتي للقرآن.
0: ما أحلى, ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله يا ربي يعزت كل جائزة من نصيبك. خليكم تابعين معنا لا تشوفوا يوم الجمعة مين رح يربح الجائزة المميزة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية من إيزل. نحن هيك بنكون وصلنا لنهاية إكسترا فايبس. لا اليوم صراحة كان شو رهيب. Thank you so much. لكم كلكم
1: شوفكم على خير
0: yes,
1: بكرة نفس موعدنا.
0: باي باي,
1: مع السلامة.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: عرض السرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق شروط.

0: انزلها يا رجل.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: اليوم هو الموعد منكم معكم على الهواء مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة من الساعة 5 إلى 8 المساء. تعوا وبمجرد حضوركم تحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول بالسحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. سيارة بتصميم مستوحى من الفهد وطلاء مميز من 8 طبقات بتغير لونه مع الإضاءة. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم الليلة من الساعة 5 للساعة 8 مساء في صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة، وخمس فرص مجانية ممكن تكون طريقكم للفوز بأكبر جائزة.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. حقيبة مدرسية لكن أكبر من المعتاد بقليل. مع العودة إلى المدارس لدى هاشتاغ هيئة الطرق والمواصلات رسالة على الطريق يصعب تفويتها. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرد دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية إلى نيبال محملة بنحو 74 طنا دعما لجهود المجتمع الدولي في التصدي للأزمة الإنسانية الناجمة عن الفيضانات التي ضربت نيبال في الشهر الماضي. أكدت وزارة الخارجية أن حكومة الإمارات لا تعلق على ما ينشر في وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات، كما حافظت الجهات الحكومية في كل من الإمارات وإسرائيل منذ بدء العلاقات قبل أكثر من 5 سنوات على قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة، وعند الحاجة جرى ولا يزال تبادل جميع المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين الجهات المعنية. أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن الدفاع المدني يسيطر على حريق في سفينة بحرية في ميناء الوكرة من دون إصابات. تعاملت منظومات الدفاع الأردنية في الساعات الماضية مع 20 صاروخاً باليستياً أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت من اعتراض وتدمير 18 منها فيما سقط صاروخان في مناطق خالية. رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار بريطانيا بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فيما نددت إسرائيل بالخطوة وتوعدت بالرد. تسبب خلل فني في نظام مراقبة الحركة الجوية في إلغاء نحو 1100 رحلة جوية من وإلى مطارات بريطانيا، ما أحدث اضطرابات واسعة في حركة الطيران. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظار. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. العربية 99 في قلب الحدث. من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: 20 عاما يحلق بفرق العمل إلى سماء المجد بسرعة واتزان. 20 عاما يبتكر يتابع يوجه يجتهد كغيث هتان، لأنه للعلا عنوان. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي
1: العربية 99.

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية، من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي.

0: اتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
1: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: طاقم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال ام بي ان في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: عرض استرداد النصف يعود في هومز راس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز راس، تطبق الشروط.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلور زي.
2: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
2: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: واشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في قمة حوار الشرق الأوسط وأمريكا MEAD 2026 والتي عقدت في واشنطن بمشاركة عدد من نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء وقادة الفكر والأعمال من منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة. أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن الدفاع المدني يسيطر على حريق في سفينة بحرية في ميناء الوكرة من دون أي إصابات. تعاملت منظومات الدفاع الجوي الأردنية في الساعات الماضية مع 20 صاروخا باليستيا إيرانيا أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت من اعتراض وتدمير 18 منها، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية. قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار بريطانيا بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فيما نددت إسرائيل بالخطوة وتوعدت بالرد. رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة، والذي يمهد لإجراء انتخابات وطنية خلال عامين في خطوة تهدف إلى إنهاء سنوات من الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 0488-45648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
3: اليوم هو الموعد، منكون معكم على الهواء مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة من الساعة 5 إلى 8 المساء. تعوا، وبمجرد حضوركم تحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول بالسحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. سيارة بتصميم مستوحى من الفهد وطلاء مميز من 8 طبقات بتغير لونه مع الإضاءة. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم الليلة من الساعة 5 للساعة 8 مساء في صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة، وخمس فرص مجانية ممكن تكون طريقكم للفوز بأكبر جائزة.
4: قالوا محبوبك وصال

0: على خطى محمد بن راشد، حمدان بن محمد،
1: حمدان بن محمد،
0: 20 عاما لأجل الوطن يبني ويساند.
2: أشكر صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد على الثقة الغالية. أنا أتوقع الإنسان دائما، أنا أتعلم هذا الشيء من الوالد. الإنسان دائما لما بيكون مستعد ناضج وعنده طموح ما شيء يصعب عليه في الحياة.
0: 20 عاما والمسيرة مستمرة بسواعد المخلصين وبرؤية القائد الأول في كل الميادين.
3: العربية 99.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على سينما

0: 4-8. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
1: اليوم هو الموعد، منكم معكم على الهواء مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة من الساعة 5 للـ8 المساء. تعوا، وبمجرد حضوركم تحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول بالسحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. سيارة بتصميم مستوحى من الفهد وطلاء مميز من 8 طبقات بتغير لونه مع الإضاءة. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم الليلة من الساعة 5 للساعة 8 مساء في صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة، وخمس فرص مجانية ممكن تكون طريقكم للفوز بأكبر جائزة.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بقولك، إيه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، أنت ورست ولا إيه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل إن كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعاً، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 من سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار. 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوتوا الموعد، ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا في مجال الدفاع وكذلك في مجال الذكاء الاصطناعي، وقال معاليه إن الوقت حان الآن للارتقاء بالعلاقات المهمة للغاية بين البلدين إلى المستوى التالي. يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في منطقة راس وفي نيبال مستخدما أجهزة وتقنيات متقدمة في عمليات البحث والمسح الميداني إلى جانب الطائرات المسيرة في أعمال التصوير والمسح الجوي وإعداد الخرائط ثلاثية الأبعاد، وذلك لتعزيز كفاءة عمليات البحث والإنقاذ. تعاملت منظومات الدفاع الجوي الأردنية في الساعات الماضية مع 20 صاروخا باليستيا إيرانيا أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت من اعتراض وتدمير 18 منها فيما سقط صاروخان في مناطق خالية. قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار بريطانيا بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فيما نددت إسرائيل بالخطوة وتوعدت بالرد. رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة والذي يمهد لإجراء انتخابات وطنية خلال عامين في خطوة تهدف إلى إنهاء سنوات الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.
2: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
3: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. ولي العهد الأمين وتمكين المواطنين لبناء قوي ورصين يعزز قدرات المبدعين. قدرات المبدعين.
1: أنا أحب مو بإنجاز حمدان، أنا أحب إنجاز فريق العهد.
2: صحيح.
1: حمدان ما يقدر روحه، مكتوب محمد ما يقدر روحه، حمدان يبقى فريق عمل، يبقى الشباب مثل هذيلة هم اللي ينجزون.
0: يسير نحو الهدف بيقين لتحقيق رؤية دبي بإرادة وإصرار لا يلين ولا يستكين. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
3: العربية 99.

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العربية 99 في قلب الحدث، من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99. يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبال، في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبال. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات، من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. بقولك ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس او ستريت مانياكس. انشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا اكثر تميزا؟ اضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com او streetmaniacs.com او اتصل على 04-348-898 يا واحد. ايرمانياكس وستريت مانياكس، افضل حفلات اعياد الميلاد.
4: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الاثاث الى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. شارك معالي الشيخ شغبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في قمة حوار الشرق الأوسط وأمريكا التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة عدد من نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء وقادة الفكر والأعمال من منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة. وشارك معاليه في جلسة نقاشية بعنوان محور حوار الشرق الأوسط وأمريكا الشراكة والشرق الأوسط الجديد، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشخصيات المشاركة في القمة. تواصل دولة الإمارات جهود الإنسانية في نيبال من خلال دعم عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية وإيصال المساعدات العاجلة إلى المتضررين بالتنسيق مع السلطات النيبالية المختصة، وذلك في إطار الاستجابة لتداعيات الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. قال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع أن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين المعنيين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة، والذي يمهد لإجراء انتخابات وطنية خلال عامين في خطوة تهدف إلى إنهاء سنوات من الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد. تواجه بنغلاديش التي كانت في يوم من الأيام على وشك القضاء على الحصبة أسوأ تفشي للمرض في تاريخها، مع تسجيل 999 حالة وفاة مشتبه بها ومؤكدة مرتبطة بالحصبة منذ مارس آذار، في وقت تعاني فيه المستشفيات من الاكتظاظ ونقص الموارد والتدفق المستمر للأطفال والمرضى. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
1: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: بتشوفها.
1: أشياء أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي. إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: شركة ريامي للتأجير موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.

0: 20 عاما يحلق بفرق العمل إلى سماء المجد بسرعة واتزان. 20 عاما يبتكر يتابع يوجه يجتهد كغيث هتان، لأنه للعلا عنوان. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي
1: العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.

0: نزلها يا رجل.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 من سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار. 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 0488-45648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
3: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث استعرض المجلس المرحلة الثانية من مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد ومستجدات تنفيذ المشروع وعددا من المشاريع والمبادرات الوطنية المرتبطة به. شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس دبي القابضة توقيع عقد إنشاءات بقيمة 5 مليارات درهم بين دبي القابضة وشركة شاين ستيت كونسلتشن ميدل إيست لتنفيذ المقر الجديد للمجموعة ومشروع جميرة ريزيدنس أبراج الإمارات، ويمثل هذا العقد أكبر عقد إنشائي أرسته دبي القابضة حتى اليوم، ويعكس حجم رؤوس الأموال التي تواصل المجموعة توجيهها إلى مشاريع تدعم نمو دبي طويل الأمد. تواصل دولة الإمارات جهود الإنسانية في نيبال من خلال دعم عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية وإيصال المساعدات العاجلة إلى المتضررين بالتنسيق مع السلطات النيبالية المختصة، وذلك في إطار الاستجابة لتداعيات الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. قال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع أن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين المعنيين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة والذي يمهد لإجراء انتخابات وطنية خلال 2 في خطوة تهدف إلى إنهاء سنوات من الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: مساء الخير لأحلى مستمعي انرجي، معكم أنا ياسمين، رح كون معكم من الساعة 2 لغاية الساعة 5. يعني أول شيء قدي بنبسط لما بلاقي هيك مسجز عم بترحبوا فيني من قبل ما أبدأ البرنامج. أنا كتير بحبكم وبحس إنه هيك صار عندي عائلة صغيرة مع بعضنا، هيك إن شاء الله كل مالها بتكبر أكتر وأكتر. إشهاب بعت لي: ياسمين بليز احكي لنا عن زيارتك لمدينة حلب. رح أخبركم أكتر عنها، فعلا كانت زيارة جدا مميزة، رح أخبركم قصص أكتر. وأكيد خلال اليوم بانرجي رح يكون عنا مسابقات من 10 أوكلوك يلي حيربح زيت التسمير بالساعة الثانية، ومن سيلا بيوتي كمان البراند الإماراتي فيما يخص عالم الميك اب. وأكيد الشباب والصبايا فيهم يشاركوا بالمسابقتين، وللشباب حيقولوا كيف رح شارك بمسابقة ميك اب. عادي بتشارك، ولما بتربح بتهديها لزوجتك، لوالدتك، حدا من العائلة، زميلتك، صديقتك، اللي هو. فكل الأحوال مكملين أكيد مع بعضنا بانرجي، خليكن معنا على السماع.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات للحفاظ على سلامة الأطفال، لا تتوقف أبداً على معابر المشاة، ولا تصطف بشكل مزدوج، ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائماً مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة، وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعداً مناسباً، وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.

0: صارت الساعة باستوديوهات العربية 2:09.
1: ربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
0: من عيوني يا علي، أول شيء أجانا ريكوست قبل ما نكمل، ريكوست خاص وأنا ما رح خجلك يا علي. خلينا نتصل.
2: ألو،
0: مرحبا.
2: مرحبتين
0: بابا سمير.
2: لا أنا رقمه صوتك رقمه أنا علي.
0: عفوا يا علي إيش لحالي والله صوتك شباب، شو هالبابا هاد. طيب يعني رح نتصل هلأ ببابا سمير كرمال لك معه، هو جاهز صح؟
2: إيه لازم. إيه
0: يلا رح نتصل فيه فورا، خليك معي على الخط.
2: أوكي
0: بابا سمير لحتى نعيده مباشرة على الهواء. صفر هذا، أقول الرقم على الهواء. سمير حيقتلني علي. اتصل فيه لحتى نفاجئه. الله يرد بابا سمير.

عم بيرد بابا سمير. كمان رنك كرمالك والله. أنا آسفة يا علي. بابا سمير ما رد، بس كنا حابين نقول من علي لبابا سمير كل سنة وأنت سالم العمر كله. علي كان حابب هيك يعايد عليك ويقول لك كل سنة وأنت سالم ويخليكم لبعض ويخليك فوق راسه. لكل حدا عم يسألني ياسمين كيف كانت زيارتك لسوريا، بصراحة والله حبيت انكم تابعين معي على موضوع زيارتي لسوريا. بصراحة كانت فعلا هيك زيارة مميزة حلوة بعد سنين من الغياب، استمتعت كتير. هيك الواحد استمتع اكيد بين اهله وناسه واصدقائه، واكلت هيك الاشياء اللي كنت انا مشتاقة اكلها، وخصوصي انه حلب مشهورة بالاكلات الطيبة، فكانت هيك فعلا زيارة ممتعة. كانت زيارة جدا سريعة بس كانت جدا ممتعة، يلي حابب يزورها اكيد راح يستمتع كتير. بس قبل ما نزور غير بلاد خلونا بالإمارات، لأن بالإمارات نحن ما خلصنا مع كامبين باك تو سكول. وانتو بتعرفوا كامبين باك تو سكول من أحلى الكامبينز على قلبنا، لأن حنزور الطلاب كلهم ونستمتع معهم. من كم يوم كنا عم نزور مدرسة النبراس بالدي آي بي واستمتعنا كتير مع الطلاب وربحوا جوائز جدا مميزة. بكرة رح نكون بمدرسة مواكب البرشا. بكرة رح نكون بمدرسة مواكب البرشا. خبروني مين من الطلاب عم يسمعوني أو من الأهالي أولادهم بمدرسة مواكب البرشا. بكرة عن جد رح يكون في جدا هيك جوائز مميزة، حنلعب معهم، حنتصور مع بعض، حيكون في أشياء جدا جدا حلوة أكيد مع فريق العربية 99 مع مدرسة المواكب البرشا. خبروني مين حد عم يسمعني أولاده بمدرسة مواكب البرشا، وأي حدا حابب نزور مدرسته لحقوا وسجلوا عبر موقع العربية 99 لحتى نزور مدرستكم. لأي حدا من الكادر التدريسي أو أي من الطلاب والأهالي عم تسمعوا هلأ إنرجي، سجلوا عبر موقع العربية 99 لأي حدا حابب ينزور مدرسته بأقرب وقت.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بقولك، إيه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، أنت ورست ولا إيه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل إن كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-898 يا واحد. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
4: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
5: اليوم هو الموعد، منكم معكم على الهواء مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة من الساعة 5 إلى 8 المساء. تعوا، وبمجرد حضوركم تحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول بالسحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. سيارة بتصميم مستوحى من الفهد وطلاء مميز من 8 طبقات بتغير لونه مع الإضاءة. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم الليلة من الساعة 5 إلى الساعة 8 مساء في صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة، وخمس فرص مجانية ممكن تكون طريقكم للفوز بأكبر جائزة.
6: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

بتعرفوا إنه أغنية ها حبيبي اللي غناها الفنان كاظم الساهر هي من كلمات الكاتب العراقي اللي كلنا بنعرفه كريم العراقي لابنته ضفاف، ونحن كلنا كنا فاكرين إنه هاي الأغنية غناها كاظم الساهر لحبيبته، بس هي فعليا كتبها الكاتب العراقي لبنته ضفاف لما هو كان مسافر وعم يودع بنته. بنته كانت بالمرحلة الابتدائية من عمرها وشاف الحزن بعيونها والدمع ما عم بتروح، فقالها ها يا بابا ها حبيبي كيف براضيكي. فهو هاي الكلمة لما قالها ياها وشاف لمعة الحزن بعيونها لأن والدها رح يسافر لأشهر ما قدر ينساها، وهو في طريق السفر كتب أغنية ها حبيبي، كتب الكلمات من القلب يعني كلمات فعلا حقيقية. ولما غناها كاظم الساهر كلنا فكرنا إنه هاي الأغنية من حبيب لحبيبته، بس فعليا هاي الأغنية من أب لبنته. كثير في أغاني عن قصص الحب ممكن نفكرها من حبيب لحبيبته، وممكن تكون من أب لبنته أو لزوجته أو لأخته أو أي حدا قريب، بس بطريقة فعلا معنوية أكثر من أنه هي تكون حب وغرام ونوع تاني من الحب. كاظم الساهر لما غناها كلنا تأثرنا فيها ولليوم نحب هاي الأغنية العزيزة كتير على قلبنا. وبعدين عمل فيديو كليب، بالفيديو كليب منشوف كاظم الساهر عم يغنيها لبنت صغيرة، وهون منعرف المعنى الحقيقي للأغنية. اللي ما كان بيعرف القصة يمكن كان يسمعها أغنية من حبيب لحبيبة، سمعوها اليوم بالقصة الجديدة يلي عرفتوها رح تحسوا بغير شيء، وتحديدا للأباء والبنات لما حتسمعوا الأغنية اليوم رح تسمعوها بنبرة جديدة وإحساس جديد وقصة جديدة. يمكن أحيانا مننسى شو قالوا لنا أهلنا، بس ما ممكن ننسى الشيء اللي حسينا بهداك الوقت، لأن بعض المواقف ما بتنتهي بس أثرها بيضل عمر كامل. تحية لكل أب وبنته ولكل الأهل، شكرا كتير.

0: حسبي عليك.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من

0: 99.
1: ميتسوبيشي ديستنيتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: عرض استرداد النصف يعود في هومس آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومس آر أس. تطبق الشروط.
3: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
4: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubaisevens.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

0: أظن يعني من دون ما أكمل الأغنية عرفتوا شو الأغنية اللي حاططها فعلاً. إيه اليوم الحلو ده يا عيني يا ليلي على أحمد سعد اللي رح يكون معكم يوم 19 سبتمبر. ركزوا معي ما تقولوا بعدين ما لنا خبر وما يوم 19 سبتمبر أحمد سعد رح يكون في اتحاد أرينا أبو ظبي في سبيس 42 أرينا. لأي حدا حابب يروح ويحتفل مع أحلى الأغاني من أحمد سعد رح تكون يوم, ركزوا معي, 19 سبتمبر. 19 سبتمبر رح نعيد من الأول. اسمع.
1: اليوم الحلو ده
0: أحمد سعد رح يكون بأبو ظبي يوم 19 سبتمبر. ركزوا منيح, يعني اليوم عم تسمعوها بالسيارة بس 19 سبتمبر رح تسمعوها لايف. أكيد رح تكون بسبيس 42 أرينا أبو ظبي, وأكيد من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنتس إيفنت وبرعاية إعلامية مع العربية 99. وأكيد أي حدا حابب يشتري التذاكر بتلاقوهم عبر بلاتينوم ليست. يعني أحمد سعد وإيه اليوم الحلو ده وحياتنا مكسرات, والله أحلى الأغاني مع الفنان أحمد سعد, ورح يشاركوا أكيد فرقة ديسكو لحتى تكون حفلة جدا مميزة. لأي حدا حابب يشتري التذاكر لحقوا حالكم, والله من أحلى الحفلات ورح نستمتع كلنا مع بعض.

والله يوم حلو، يوم حلو ومميز. خبروني مين اليوم يومه حلو وسمع أخبار حلوة، خبرونا هيك، خلونا هيك نشارك اليوم هيك مع بعضنا، خلونا نشوف مين عنده أخبار حلوة لحتى هيك نستمتع كلنا مع بعض. وأكيد مع أحمد سعد يوم 19 سبتمبر.

0: الو الو،
1: مساء الخير.
0: مساء الخيرات، اهلين.
1: مرحبا، مين معي؟ انا بقلك انت سيد سمير.
0: نعم، انا سمير طرابلسي. نعم، شكرا.
1: سمير طرابلسي، شو اخبارك يا سمير؟
0: والله الحمد لله، منيح الحمد لله.
1: شو عامل اليوم يا سمير؟ انا منيح. انت بتعرف مين انا؟
0: لا والله، بس بعرف انه شعرت، انا عرفت

0: انه انتم بالعربيه وتكون يعني كانون
1: والله
0: عيد الميلاد.
1: والله والله بدك اول شيء
0: اوكي صوت عندك تفضلي
1: سمير. اول شيء انا حابه اقول لك عمو سمير، بالاحرى عمو سمير، اكيد حابه اقول لك كل سنه وانت سالم، وان شاء الله هيك نعاد عليك بالف خير والصحه يا رب. اكيد ابنك علي حابب هيك يعايدك، وكل اولادك اكيد حابين يعايدوك.
0: نعم.
1: بتمنى لك هيك عمر هيك مليء بالصحه والسعاده يا رب. خبرنا قد ايه صار عمرك عمو سمير؟
0: الله يخلينا اياكي، انا والله صار من الحين 78.
1: ما شاء الله العمر كله بالصحه يا رب.
0: الله يسلمك يا عمي.
1: حكمه للجيل اللي عم يسمعك، لكل الاجيال، انه خبرنا هيك مثلا انت هالعمر شو بتحس، شي بتقول يا ريت عملته، او شي يا ريت ما عملته، هيك نصحنا هيك نصيحة لحتى نتعلم منك.
0: والله فاجأتني بشغلي هلا على السريع،
1: هيك شي بسيط.
0: يعني اذا وعدت بشغلي يعني يكون واحد بوفي وصادق بكلامه، يعني بس هذا الشغل يحترمه ويحترم مشاعر الاخرين جدا.
1: صحيح صحيح اكيد. يعني بحس انتو هاد الجيل عمو انتو كتير ملتزمين بالمواعيد اكثر من الجيل الجديد، صح؟
0: نعم الحمد لله. لازم طبعا، نحن بالحقيقة اختلف عن الجيل الجديد على ما يبدو، اللي عم نشوفه صار شوي يعني متفلت اكثر، خلينا نقول متحرر، عفوا راح اختار كلمه جميله.
1: صحيح.
0: متفلت.
1: صح صح صح معك حق. يعني
0: بعكس انا جاء بالي الحكمه اللي عم تقوليها للشاعر. أيه. لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، عار عليك اذا فعلت عظيم. هذا اجرى بالي.
1: الله عليك. الله، لا لا عمو دقيقه، يعني والله شو بدي احكي يا عمو، شو بدي احكي، والله انتو مدرسه يعني فعلا. ما شاء الله عليك يا عمو، ما شاء الله لك هاي الثقافه وهذا العمر. الله يخليك يا رب هيك بصحتك، ودائما نتعلم منكم، وانتو دائما مثال الاعلى لنا، وبتمنى لك هيك عمر مليء بالصحه والسعاده.
0: الله يخليك. شو
1: تسلم.
0: وانت لطيفه يا عمو، كما سمعت تنحي انت كمان لطيفه، الله يرضى عليك.
1: تسلم يا عمو. كلك ذوق كلك ذوق. شكرا كثير. كنت معي انا ياسمين من انرجي، وهي الاغنيه، هي الاغنيه رح اطلعك اياها، هي مني ومن اولادك بمناسبه عيد ميلاد.
0: شكرا كثير. شكرا
1: يا هلا يا هلا يا عمو، العمر كله يا رب. يا هلا
0: الله يخليك.

0: نسهر سوا نلزق سوا
1: 20 سنة من الدلال. كل سنة واحنا طيبين.
2: على خطى محمد بن راشد حمدان بن محمد
3: حمدان بن محمد
2: 20 عاما لأجل الوطن يبني ويساند.
4: أشكر صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد على الثقة الغالية. أنا أتوقع الإنسان دائما أنا أتعلم أنا أشياء من الوالد. الإنسان دائما لما بيكون مستعد ناضج وعنده طموح ما شيء يصعب عليه في الحياة.
2: 20 عاما والمسيرة مستمرة بسواعد المخلصين وبرؤية القائد الأول في كل الميادين.
5: العربية 99.
6: النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
7: بقولك إيه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
8: خير، أنت ورست ولا إيه؟
7: لا يا بنتي، بس مع كاسل إن كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت إنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
8: بجد؟
7: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.

0: زلها يا رجل.
1: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا جايسك جلوبل في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae. العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر. نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة دولة إلى ألمانيا. أنور قرقاش: حان الوقت للارتقاء بالعلاقات الإماراتية الألمانية إلى المستوى التالي. وفي نشرتنا أيضا: زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا تفتح آفاقا أوسع للشراكة في قطاعات المستقبل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. في محطة جديدة تعكس عمق العلاقات الإماراتية الألمانية، يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم زيارة إلى ألمانيا تحمل أبعادا سياسية اقتصادية وتنموية. المزيد في التقرير التالي للزميلة فاطمة الملا.
5: من قلب العاصمة الألمانية برلين، يواصل مركز أخبار ARN مواكبته لزيارة دولة يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. تأتي الزيارة في ظل شراكة استراتيجية راسخة بين البلدين تمتد إلى قطاعات حيوية ومتقدمة، وتعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي، فيما تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025. وشهدت الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا خلال الفترة الماضية توسعا نوعيا، من بينها استحواذ شركة XRG ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لأدنوك على شركة كوفيسترو الألمانية في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو، إلى جانب اتفاقية مجموعة موانئ أبوظبي للاستحواذ على شركة MBS اللوجستية الألمانية بقيمة مؤسسية بلغت نحو 300 مليون درهم. وتأتي هذه الزيارة لتفتح آفاقا جديدة لتطوير التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وألمانيا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية. فاطمة الملا، مركز أخبار ARN، برلين.
4: أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا. وقبل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى برلين، قال معاليه إن الوقت حان الآن للارتقاء بالعلاقات المهمة للغاية بين البلدين إلى المستوى التالي. وأضاف قرقاش في مقابلة مع وكالة أنباء ألمانية إن الإمارات مهتمة للغاية أيضا بالذكاء الاصطناعي. وأضاف معاليه: لقد تجاوزت الأحداث الآن القيود السابقة، مضيفا أن الحروب والتحديات المتعلقة بالأمن والطاقة أظهرت أنه يتعين علينا أن نصبح أكثر انفتاحا وبراغماتية بكثير. وردا على سؤال حول موعد وكيفية انتهاء حرب إيران، قال معالي قرقاش: سيتعين علينا التعامل مع إيران غير مستقر لفترة طويلة للغاية، مشيرا إلى أن ذلك لن ينطبق على دول الخليج فحسب بل أوروبا أيضا. وأضاف: نحن في مرحلة يتعين علينا فيها التعامل مع الوضع بدلاً من توقع حلول سريعة. إذن تتطلع دولة الإمارات وألمانيا إلى توسيع التعاون في القطاعات التي تشكل اقتصاد المستقبل، ويعكس هذا التوجه الحرص المشترك على تعزيز النمو المستدام والقدرة التنافسية في القطاعات المستقبلية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والتنويع الاقتصادي والشراكات النوعية. بهذا الخصوص تحدثت لمركز الأخبار المهندسة نوال الهنائي مدير إدارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
6: تجمع دولة الإمارات وألمانيا علاقات تعاون وثيقة في مجال الطاقة، وقد تطورت خلال السنوات الماضية من تبادل خبرات إلى تنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة، ويشمل هذا التعاون مجالات الطاقة النظيفة وأمن الإمدادات والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين ومشتقاته. ويعد مشروع بالتيك إيجل لطاقة الرياح البحرية الذي تشارك فيه شركة مصدر أحد أبرز نماذج التعاون بين البلدين. وخلال المرحلة المقبلة يتطلع الجانبان إلى توسيع التعاون في كفاءة الطاقة ورقمنة الشبكات وتخزين الطاقة والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني، إلى جانب تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات البحثية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
4: إذن في عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية، لم تعد الشراكات بين الدول مجرد اتفاقيات توقع، بل أصبحت بوابة لصناعة فرص جديدة وبناء اقتصاد أكثر استدامة وابتكار. التقرير التالي للزميلة عهود الخولاني.
7: تخيلوا شراكة لا تكتفي بتبادل الأرقام، بل ترسم طريقا جديدا للطاقة والصناعة والتكنولوجيا. وفي هذا السياق تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى ألمانيا لتؤكد انتقال العلاقات الإماراتية الألمانية إلى مرحلة أوسع من التعاون الاقتصادي والمعرفي. ففي عام 2025 تجاوزت التجارة غير النفطية بين البلدين 15 مليار دولار بنمو تخطى 14% مقارنة بالعام السابق، رقم يعكس ثقة متصاعدة وعلاقة تتحول من تعاون تقليدي إلى شراكة استراتيجية واسعة. لكن القصة لا تقف عند التجارة، فالجانبان يفتحان أبوابا جديدة في الاستثمار والابتكار والسياحة وبناء المهارات، ما يعني فرصا أكبر للشركات ورواد الأعمال والشباب، من الطاقة النظيفة والهيدروجين إلى الذكاء الاصطناعي والصناعة المتقدمة والبنية التحتية الرقمية. تتجه الإمارات وألمانيا نحو القطاعات التي ستقود الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. قوة هذه الشراكة تكمن في التكامل، ألمانيا بخبرتها الصناعية والبحثية، والإمارات ببيئتها الاستثمارية المتطورة وبنيتها التحتية الحديثة وموقعها الذي يربط آسيا بأوروبا وأفريقيا، وبين حاضر يقوم على الثقة ومستقبل تقوده المعرفة والطاقة النظيفة. تؤكد الإمارات وألمانيا أن الشراكات الذكية لا تصنع نموا فقط، بل تصنع اتجاها جديدا للعالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية في نيبال من خلال دعم عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية وإيصال المساعدات العاجلة إلى المتضررين بالتنسيق مع السلطات النيبالية المختصة، وذلك في إطار الاستجابة لتداعيات الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. وفي إطار جهود الإغاثة الإنسانية، سيرت دولة الإمارات حتى الآن 4 طائرات إغاثية إلى نيبال بإجمالي حمولة بلغ 186 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية، شملت خياما ومواد غذائية وإيوائية ومستلزمات أساسية ومولدات كهربائية وتجهيزات لوجستية، بالتوازي مع توفير عدد من الاحتياجات الضرورية من السوق المحلي النيبالي، بما يسهم في تسريع إيصال المساعدات إلى المتضررين. كما دفعت دولة الإمارات بفريق متخصص في البحث والإنقاذ من شرطة دبي مزود بأجهزة ومعدات وتقنيات متقدمة مساندة سلطات نيبالية في عمليات البحث والإنقاذ والوصول إلى المفقودين وتقييم المواقع والمناطق المتضررة. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إنرجي مع ياسمين.

هلا حنقول مع بعض كل الدنيا بيتخدى اليوم الحلو ده. يعني فعلا شو هاليوم الحلو؟ يوم حلو حيكون جدا مميز مع احمد سعد وفرقه ديسكو اللي حيكونوا عم يحيوا احلى حفل بابو ظبي بسبيس 42 ارينا يوم 19 سبتمبر، واكيد الحفل من تنظيم مومنتس ايفنت الشركه الاماراتيه الرائده وبرعايه اعلاميه من العربيه 99. راح يكون حفل جدا مميز مع احمد سعد، وفعلا ايه اليوم الحلو ده؟ خبرونا شو صار معكم اليوم، شو شيء حلو ما ممكن هيك تنسوا تقولوا ايه اليوم الحلو ده فعلا، او شيء يوم بحياتكم كان جدا مميز وحلو وما بتنسوا هذا اليوم. خبرونا هيك، خلونا هيك نتشارك مع بعض قصص حلوة، لأن فعلا حفلة أحمد سعد وديسكو رح تكون من أحلى الحفلات المميزة. رح نستمتع كلنا مع بعض مع أحمد سعد وديسكو في أبو ظبي سبيس 42 أرينا في أبو ظبي يوم 19 سبتمبر. رح يكون حفل جدا جدا مميز.

أحمد سعد 19 سبتمبر. أحمد سعد 19 سبتمبر، يوم 19 سبتمبر في سبيس 42 أرينا أبوظبي. كونوا كتار، رح نستمتع كلنا.

لنا حيت يوم حلو يوم حلو، لأن مع العربية 99 دائما في مفاجآت لا تنتهي. محمود اليوم ما بيقول ما في اليوم عنده شيء جديد. طيب خبرونا هيك يوم حلو ما ممكن تنسوه صار معكم، لأن إذا خبرتونا عن يوم مميز وجدا حلو صار معكم رح يكون عندكم فرصة لحتى تربحوا مع تان أوكلوك. تان أوكلوك أكيد البراند يلي انصنع كليا بالإمارات، براند لحتى أول شيء الجائزة رح خبركم عن الجائزة. كل شخص رح يربح gift hamper من تان أوكلوك، رح يكون فيها التانينج أويل، البادي سكراب، البيتش باك والفان. البراند مصنوعة بشكل كامل بالإمارات، طبيعية بالكامل، وتأسست على إيد الصيدلانية فاطمة سكوتي المختصة في مستحضرات تجميل، بتركز على المكونات الطبيعية والعناية بالبشرة. علامة إماراتية ومن العلامات الأكثر مبيعا بمجال التسمير والبرونزينج والتانينج والعناية بالجسم بالإمارات. فعلا هذا الموضوع جدا مميز، إنه الحلو بالفكرة هي بدأت فيه باحتياج شخصي لها، ولما شافوا أصدقاء ديشي حلو والنتيجة رائعة طلبوا منها انها تعملوا فعلا براند، لان رح يشتغل كثير. وفعلا هذا الشيء يلي حصل. ونصيحه لاي حدا بده يعمل براند، يعمل تانينج، قبل ما تبدوا بالتانينج اويل استخدموا البادي سكراب، هي هيك نصحتنا الصبيه، استخدموا البادي سكراب اول بعدين روحوا اعملوا تانينج بالتانينج اويل، حتشوفوا نتيجه جدا مميزه. لاي حدا بيحب البرونزاج التانينج حتستمتعوا كثير. لحتى تربحوا معنا من تان اوكلوك كل اللي عليكم تعملوا خبروني عن يوم حلو. ايه اليوم الحلو ده؟ عن يوم حلو ما ممكن تنسوه قديه كان مميز. ممكن هو نجاح، ممكن هو زواج، ولادة أول طفل، ممكن هو تعرفتوا على صديق جدا مميز، ممكن لأن سمعتوا إنرزي مثلا، يعني مثلا ممكن يكون لأن سمعتوا إنرزي مع ياسمين مثلا، يعني كل شيء وارد بالحياة عرفتوا. فخبرونا عن يوم مميز ما ممكن تنسوه مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على أبليكيشن ARM Play لحتى يكون عندكم فرصة تربحوا تان أوكلوك مع أسماءكم الثنائية. بانتظاركم. ولازم نعمل برونزاج ليه؟ لأن قربت الشتوية.

توقفوا وانتظروا عند رؤية حافلة مدرسية متوقفة لصعود الأطفال أو نزولهم. تذكركم هيئة الطرق والمواصلات بأن لحظات قليلة من الصبر قد تنقذ حياة طفل.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
3: اليوم هو الموعد، منكم معكم على الهواء مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة من الساعة 5 إلى 8 المساء. تعوا، وبمجرد حضوركم تحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول بالسحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. سيارة بتصميم مستوحى من الفهد وطلاء مميز من 8 طبقات بتغير لونه مع الإضاءة. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم الليلة من الساعة 5 للساعة 8 مساء في صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة، وخمس فرص مجانية ممكن تكون طريقكم للفوز بأكبر جائزة.

0: ومكملين مع تان أوكلوك. لأي حدا حابب يشارك بمسابقتنا لليوم مع تان أوكلوك، كل اللي عليكم تعملوه تبعتولي عن يوم حلو ما ممكن تنسوه صار بحياتكم، هو زواج، أول مولود، تعرفتوا على حدا جدا غالي عليكم، صار تغيير بحياتكم، ممكن هو انتقلتوا من منزل لمنزل، ممكن سافرتوا بلد جديد، اللي هو بس بعتوا لي القصة مع أسماءكم الثنائية لحتى نشوف الكمبيوتر بنهاية الساعة مين رح يختار لحتى يربح معنا مع تان أوكلوك. معنا حدا على الهواء مباشرة، خلينا نقول مساء الخير ل لبنى. لبنى صحيح؟
1: صحيح.
0: هاي لبنى كيفك؟
1: تمام أنت كيف؟
0: الحمد لله. لبنى خبريني عن أحلى يوم ما ممكن تنسي صار معك.
1: أحلى يوم بالنسبة لي ما فيه أنسى هو من فترة صار تخرج بنت أختي، هي أول حفيدة عنا بالعائلة.
0: ما شاء الله، ألف ألف مبروك لبنت أختك. هي تخرجت من الجامعة أو من المدرسة؟
1: من المدرسة.
0: من المدرسة ما شاء الله، شو سجلت؟
1: ما بتعرف أول حفيدة أول.
0: إيه طبعا فرحة كتير حلوة ما شاء الله، الله يخليها. شو قررت تدرس؟
1: سايبر سيكيورتي.
0: ما شاء الله عليها، يلا هيك الله يوفقها يا رب، هيك ودايما هيك الافراح تعم عندكم، وبتمنى هيك ان شاء الله اكيد موفق الكمبيوتر يختارك. مكملين اكيد مع بعض. شكرا لك كثير يا لبنى. هلا هلا هلا، باي باي. بس انا في حدا تاني حابه اتصل فيه بصراحه، قصته لا بصراحه انا رح اقرا كثير قصص وصلتني، بس هي القصه لا يعني. يا سيف، سيف بتمنى ترد علينا يا سيف، تخبرنا القصة على الهواء مباشرة. يلا يا سيف. اوكي رح خبركم انا قصة سيف. سيف احلى يوم لما رحت مع مرتي دينا على حفلة مايكل جاكسون في دبي، على اساس التيكت اجتني من صاحبي لان هو مو قادر يحضرها عشان يسافر، بعدين وانا بالحفلة بكتشف انه هي هدية مرتي إلي بعيد ميلادي. يا الله قديش كيوت، قدي كيوت عن جد، من أحلى هيك المفاجآت دائما بتكون. صفاء بتقول يوم قالت لي الدكتورة أني حامل ببنت كان يوم جدا مميز. أما فايزة بتقول هما يومين مش يوم، يوم 14/6/2022 ويوم 1/3/2025 ولادة أشقى ولدين في الكون، الله يحميلك ياهم يا رب ويخليكي فوق راسهم. جوال دايخ بتقول أحلى يوم بحياتي يوم اللي خلق ابني الكبير جوزيف، حسيت بالأمومة لأول مرة، الله لا يحرم حدا من هذا الشعور، آمين يا رب، فعلا هو شعور جدا مميز. أما خلينا نقرأ في رسالة من محمود. محمود بيقول من فترة قلت لك حكينا عن موضوع التقدير من الشركة، وقلت لك انه انا اول مرة بسمع بكلمة تقدير، نحن ما عنا هيك شيء بالشركة. بس بصراحة شوفوا حلو الاعتراف بالذنب احيانا. بيقول من اسبوعين عطوني سيارة لروح واجي، وغيرت بيتي عن طريقهم كمان، بصراحة انا ظلمتهم. لك يا الله يا محمود، والله ألف مبروك يا محمود، ألف مبروك يا محمود. شوفوا أحيانا الواحد هيك بحكي عن الشركة اللي بيشتغل فيها، عطيهم فرصة. أحيانا كل حدا، كل شركة بيكون عندها بادجت معين، ظروف معينة، فدائما لازم هيك نعطي فرص بكل شيء يعني. أما خلينا نشوف مين كمان في فويس، تعالوا نسمع الفويس مع بعض، خلونا نسمعها.
2: سعد مساكي أحلى ياسمين. ياسمين أنا يوم كان كتير مميز لي، إنه أنا كنت بدي أسافر أعمل عمرة من قبل رمضان، وبتعرفي الأحداث اللي صارت والظروف، يعني كل ما بدي أسافر. المهم ضليتني يعني أحاول، بعدين التغى الموضوع تماما. بيومة يعني ليلة القدر زوجي صار يعني حكالي شغله هو أختي، إنه شو رأيك تعملي هيك بركي زبطت. يعني سبحان الله سافرت، رحت على العمرة يوم، يعني رحت على العمرة ليلة القدر، وبس رحت ورجعت فورا، يعني ما طولت، يعني ما كانت رحلة طويلة، يعني يوم واحد فقط كانت بمكة.
0: يعني شوفوا قد ايه حلوه هاي القصه من شهيره، حبت تشاركنا اياها شهيره. يعني فعلا هيك احيانا اذا الله قسم لك شيء بده يصير لو شو من كان. يعني انا حابه هيك اقرا كثير كثير رسائل عم توصلني. مين في كمان؟ دقيقه شوي. كنت بدي سافر على مراكش، كل ما بدي سافر تتأجل نظرا لبعض الظروف اللي عندي. المهم صارت فجأة هيك التغى الموضوع، ضليت زعلانة يعني صراحة. كمان قبل ليلة القدر بيوم زوجي قال لي شو رأيك نعمل شغلة بركي زبطت، حجزنا بشركة طيران تانية وحاولنا. المهم كانت ليلة فعلا ما ممكن أنساها، واستمتعت كتير بمكة. إن شاء الله هيك ألف مبروك. أكيد يعني بما أنه صفاء بتقول اليوم اللي قالت لي الدكتورة أني حامل ببنت لأنه كتير كنت حابة تكون بنت، ومن الفرحة جد طلعت عند الدكتورة، مشيت مسافة كتير كبيرة وأنا بحكي مع ماما، بعدين اكتشفت أنه السيارة عند المشفى. بس فعلا كان يوم ما بينتهي. سيارة بهيك الأفراح تعم ببيوت الجميع يا رب، وما يحرم حدا أي فرحة هو بيتمناها وعم ينتظرها. مكملين مع بعض، أي حدا حابب يشارك مع مسابقة تان أوكلوك، كل اللي عليكم تعملوا تبعتولي يوم مميز صار معكم بحياتكم ما ممكن تنسوه.

0: ولي العهد الأمين وتمكين المواطنين لبناء قوي ورصين يعزز قدرات المبدعين. قدرات المبدعين.
1: أنا أحب مو بإنجاز حمدان، أنا أحب إنجاز فريق العهد.
2: صحيح.
1: حمدان ما يقدر روحه، مكتوم محمد ما يقدر روحه، حمدان يبقى فريق عمل، يبقى الشباب مثل هذيلة هم اللي ينجزون.
0: يسير نحو الهدف بيقين لتحقيق رؤية دبي بإرادة وإصرار لا يلين ولا يستكين. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
3: العربية 99.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
6: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئاً أكثر تميزاً؟ أضف عروضاً سحرية وديكوراً مميزاً. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
7: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

مكملين مع بعض أكيد بإنرجي، وصار وقت إعلان اسم الرابح مع مسابقة تان أوكلوك. خلينا نشوف مين اللي حيختار الكمبيوتر مع تان أوكلوك. الرابح معنا لأحلى موقف ما ممكن ينسى صار معه بحياته. الكمبيوتر عم بيختار، الكمبيوتر اختار، الكمبيوتر اختار، وبدنا نقول ألف ألف مبروك. اللي بعد رسالة كتب يوم التخرج من الجامعة، والله يعني ألف مبروك أكيد. بدي أقول ألف مبروك أكيد لمروان سليمان. مروان سليمان بعت بالرسالة يوم اللي تخرج من الجامعة كان أحلى يوم بحياته. أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تستلم جائزتك من تان أوكلوك. بالساعة اللي جاي رح كون معكم مع سيالا بيوتي، خليكم كتير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 99.9 النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: اليوم هو الموعد، منكم معكم على الهواء مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة من الساعة 5 إلى 8 المساء. تعوا، وبمجرد حضوركم تحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول بالسحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. سيارة بتصميم مستوحى من الفهد وطلاء مميز من 8 طبقات بتغير لونه مع الإضاءة. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم الليلة من الساعة 5 إلى الساعة 8 مساء في صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة، وخمس فرص مجانية ممكن تكون طريقكم للفوز بأكبر جائزة.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. تربط شبكة حافلات هيئة الطرق والمواصلات أنحاء المدينة، بينما تربط حافلات التغذية محطات المترو، ما يجعل التنقل من المنزل إلى المدرسة والعودة أمرا سهلا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.

0: صمت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس دبي القابضة توقيع عقد إنشاءات بقيمة 5 مليارات درهم بين دبي القابضة وشركة China State Construction Engineering Corporation Middle East لتنفيذ المقر الجديد للمجموعة ومشروع جميرة ريزيدنس أبراج الإمارات. ويمثل هذا العقد أكبر عقد إنشائي أرسته دبي القابضة حتى اليوم، ويعكس حجم رؤوس الأموال التي تواصل المجموعة توجيهها إلى مشاريع تدعم نمو دبي طويل الأمد. وقع انفجار اليوم في منطقة برج النمرة قرب مدينة سرمدة بريف إدلب الشمالي ما تسبب في سقوط عدد من الجرحى. وصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم إعلان إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس بأنه مؤسف وضار، والذي أتى رداً على إعلان لندن وأوتاوا وباريس فرض عقوبات تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة، والذي يمهد لإجراء انتخابات وطنية خلال عامين في خطوة تهدف إلى إنهاء سنوات من الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد. تواجه بنغلاديش التي كانت في يوم من الأيام على الوشك القضاء على الحصبة أسوأ تفشٍ للمرض في تاريخها، مع تسجيل 999 حالة وفاة مشتبه بها ومؤكدة مرتبطة بالحصبة منذ مارس آذار، في وقت تعاني فيه المستشفيات من الاكتظاظ ونقص الموارد والتدفق المستمر للأطفال. المرضى في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

هي اعطيتكم هنت، اعطيتكم هنت عن الاغنيه اللي جايه. سيلا بيوتي، سيلا بيوتي اكيد في احلى من الميك اب، في احلى من الواحد هيك يربح هيك باوتش حلوه من الميك اب يكون فيها هيك جيفت هامبر فيها وينجت ايلاينر وبرونزر وفيها ثلاثه ليكويد ليبستيك وماسكارا جلوس برو فيكس ماسكارا وليب بالم. هدول كلهم حيكونوا باكثر من 600 درهم، راح يكون من نصيب حدا. كل اللي عليكم تعملوه مع سيلا بيوتي، كل اللي عليكم تعملوه صبايا مثل ما تعودنا ابعتوا لي قصص غريبة، بس مش انتو لما تعلمتوا ميك اب، خبروني لما رحتوا عند حدا يعمل لكم ميك اب وكان الميك اب كارثة. هل تتذكروا هذا اليوم؟ خبروني هيك قصص مهضومة صارت معكم مع الميك اب ما ممكن تنسوها. وللشباب بكل بساطة بس ابعتوا سيلا بيوتي مع اسماءكم الثنائية على 404، يعني الشباب حيبعتوا سيلا بيوتي مع اسماءهم الثنائية على 404، اما الصبايا يبعتوا لي قصص مهضومة صارت معهم مع الميك اب ما ممكن ينسوها. باللينك اللي جاي حابين نفاجئ حدا، خليكن معنا.

0: بدنا نقول مساء الخير لكمال. هاي كمال.
1: هاي،
0: كيفك؟
1: الحمد لله.
0: كمال قدي صار عمرك يا كمال؟
1: 10.
0: ما شاء الله العمر كله يا كمال. هابي بيرثدي يا كمال، هابي بيرثدي العمر كله يا رب. هيك كمال، تعرف مين خبرني اني اتصل فيك لحتى عايدك على الهواء بانرجي؟
1: مين؟
0: بابي، دادي، رامي.
1: ثانك يو،
0: ويلكم. كمال خبرني، انت اليوم رحت على سكول؟ اي جريد صرت؟ 4. اي سكول انت؟
1: اليت سكول شاريه.
0: الله عليك. طب انت سجلت معنا بالباك تو سكول كامبين حتى نزور مدرستك ونجيب لكم هدايا والعاب ونلعب معكم مع العربية 99؟ سجلتوا على ويب سايت العربية اسم المدرسة؟
1: لا.
0: ليش ما سجلتوا؟ سجلوا
1: ان شاء الله. نسجل
0: ان شاء الله، يعني we might come we'll do our best اذا ما كانوا خلصوا كل المدارس، بس اذا ما جينا هالسنة بنجي السنة الجاية. صح؟
1: صح.
0: طيب رامي، شو جايك هدية؟ خبرني، طلبت هدية او بعد؟
1: لسه، بكرة.
0: بكرة الهدية؟ طب انت شو طلبت؟
1: مفاجأة.
0: والله والله ما احلاك يا كمال. كمال ما احلاك يا كمال، بترضى حبيبي. ان شاء الله العمر كله يا رب. ودائما هيك انت لما بتكون على الطريق مثلا مع ماما او راجع على البيت وعم تسمع انرجي، بعت لي لحتى احكي معك وهيك نتسلى مع بعض. انت اي ساعة بترجع على الطريق مع البيت؟ اي ساعة؟
1: 2:30.
0: 2:30 هيك شيء. طيب انت لما تكون مع ماما او بس تكون بالبيت، ايمت ما بتقدر بعت لي لحتى هيك نحكي مع بعض وتخبرني شو صاير معك بالمدرسه، تخبرني اخبارك. شو رايك يا كمال؟
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله حبيبي، العمر كله يا رب. وهي الاغنيه من بابا وماما لك، اسمع الاغنيه. اوكي،
1: ثانك يو،
0: ويلكم. ويلكم حبيبي، يلا باي باي.
1: باي باي.

نتمنى أكيد هيك عيد ميلاد حلو لكمال وتكون أيامه كلها حلوة لأي حدا عيد ميلاده اليوم. كمان بدي أتمنى له هيك سنة جديدة تكون حلوة ومليئة هيك بالنجاحات والأشياء الحلوة يا رب. لكل اللي حابين يشاركوا معنا مع سيلا بيوتي، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي قصص مهضومة صارت معكم ما ممكن تنسوها في عالم الميكب. أما للشباب فقط اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي سيلا بيوتي مع أسماءكم الثنائية على 404، لأن لو ربحتوا جائزة ممكن تهدوها لزوجاتكم، أمهاتكم، ممكن زميلة، أختك، أي حدا ممكن يكون من العائلة. هلأ في صبايا عم بيبعتوا لي لازم تحكي معنا تليفون لحتى نخبرك قصة صارت معنا. اللينك اللي جاية يا مريم حضري حالك رح أتصل فيكي.

0: 20 عاما يحلق بفرق العمل إلى سماء المجد بسرعة واتزان. 20 عاما يبتكر يتابع يوجه يجتهد كغيث هتان، لأنه للعلا عنوان. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
1: العربية 99.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: تخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي،
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: الإمارات أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.

0: ابزلها يا ريال.
1: نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 من سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار. 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوتوا الموعد، ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.
2: العربية 99 في قلب الحدث. من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة. قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: لا يا جماعة، قصص سيلا بيوتي لا تنتهي. القصص اللي عم شوفها فيما يخص الميكاب رح أقرأ أكيد على السريع بعد شوي بعض الرسائل، بس خلينا هيك نشوف مريم عندها قصة حابة تشاركناها. مريم كيفك؟
1: الحمد لله. شو الأخبار؟
0: الحمد لله بخير. مريم خبريني شو صار معك فيما يخص موضوع الميكاب، بس صوتك مش كتير واضح مريم.
1: أوكي هيك سمعتيني؟
0: كتير منيح.
1: اوكي الحين كان عنا عرس بمصر، اوكي كان عرس رفيقتي،
0: اوكي
1: صرنا حرفيا سنة نجهز للعرس وترتبنا كل شيء، القاعة والضيوف والميك اب وكل شيء. اوكي جينا بيوم العرس رحنا للميك اب ارتست،
0: ايوه
1: فعملت الميك اب
0: تمام حلو.
1: انا مش كتير شاطرة بالميك اب يعني، بس انا بعرف الستبس كيف بتكون.
0: اوكي
1: يوم عملت للميك اب بس ساعة، هو ضل فعليا ساعة وساح الميك اب كله.
0: وانتو عندها ولا بعد ما طلعتوا من عندها؟
1: لا كنا طلعنا من عندها لأن كنا قاعدين بتكييف، فرحنا نعمل ستيشن اوكي وبعدين ساح كل الميك اب.
0: يا لطيف يا ايه. طيب شو عملتوا؟
1: والله ما كان حدا معه ميك اب كثير غالي غيري يعني، لأنه أنا أكثر حدا بيشتري بالعيلة.
0: طيب which is good. ايه
1: بعدين انا بدت اصلح للميك اب على قد ما اقدر، كمان انا ما كان كل الميك اب يعني، كان معي بس مسكرة بلاشر لبسك هيك اشياء.
0: يا الله يا. طيب هلا هي بتحب صور عرسها ولا لا؟
1: ايش
0: بتحب الصور؟
1: ايه
0: بتحب
1: صور.
0: طيب ايه بتحب الصور يعني بتتذكر صور
1: ايه
0: عرسها
1: الصور. بتحبها؟ ايه كان عندي ايه كمان كان عندي ستيشن واشياء.
0: طيب الحمد لله الحمد لله خلاص which is very good يعني which is very good.
1: لا المشكلة انه انا كمان فضلت اسوي بالفرشة، فالفرشة يعني انا نسيت ان انا حتى بالفرشة كنتور.
0: لا تقولي لي استعملتيها غير محل كمان.
1: فانا استعملت فرشة الكنتور فوق بجبينها يعني، فالموضوع
0: لا لا لا, لا لا لا يا مريم.
1: المشكلة انه انا كنت بالقاع يعني، ما كنا بالستيشن كمان.
0: تألقت على نفسي.
1: كنا بالقاع.
0: يا الله.
1: كنا بالقاع وكنا بريك.
0: والله شوفي على هالوقفة بتستاهلي تربحي، بتمنى الكمبيوتر يختارك يا مريم. والله إلك وقفة قوية مع صديقتك يعني، بتمنى لك كل التوفيق. على كل بنهاية الساعة نشوف الكمبيوتر مين حيختار. شكرا كتير لمشاركتك مريم. خليني أقرأ لكم بعض القصص كمان، خليكي معنا.
1: أوكي
0: يلا يلا مريم رح أخبركم كتير من القصص يلي وصلتني فيما يخص موضوع الميك اب. لينا بتقول بتذكر اول ما طلع موضوع الميك اب ارتست كان زواج اختي، فخلاص قررنا كلنا حنروح ليها، واول ما اقول ليكي مناظرنا كانت كيف عامله مناظرهم، كل حدا فينا كان بيخوف اكثر من الثاني، وصور العرس لليوم موجوده يعني بشاعه موثقه. يعني اذا بتحبي تشاركينا الصور ما بنقول لا، هيك بننبسط مع بعض يا لينا. يا الله عن جدك الواحد لما بينصدم بميك اب ارتست، انا بحس بهيك مناسبات لازم تجربوا الميك اب قبل ما تروحوا تعملوا الميك اب. بيوم عرسي رقم اخرته 432، بيوم عرسي رحت صالون كان في منطقه صغيره مدحولي انها شاطره كتير، كانت الصدمه. رجعت مسحته قدامها او ماي جاد، وعملت حالي وكانت اول مره اعمل ميك اب ليا بهالكمية. يا الله عن جد قدي صدمة بيكون. رين بتقول رحت ميك اب ارتست وقربت تخلص وكنت مغمضة عيوني، وهي راحت تجيب شي ناقص، وعلى حين غفلة اجا ابنها يلي عمره 3 سنوات بايده كباية عصير صبها على شعري وعلى وجهي، وكان فاضل نص ساعة على الحفلة، جلست أصيح لين صارت المسكرة عيون الباندا ولغيت الحفلة. أو ماي جاد لا لا لا لا لا ريم قصتك لا يعني عن جد قلبي وجعني عليكي. أما دينا بتقول أنا ما صار معي موقف غريب عند الصالونات الميك اب أرتست، بس أنا يوم عرسي حجزت بصالون على أساس إني مرافقة، عملوا لي الميك اب اللي بدي إياه بالضبط بربع السعر اللي حاطينه للعرايس. أو دينا هلا هو بعرف إنه أنا بفهمك إنه بيعملوا كتير، بس صدقيني هلا بيكونوا عم يستخدموا مواد غير للعروس يعني، هو بس هيك بس إنه طالما أنت حبيتي الميك اب وهيك بس إنه أنا بحس إنه حرام ما بعرف. يوم خليني أخبركم كمان بعض القصص اللي وصلتني، بس خلونا هيك نحط لكم ميوزك لحتى نستمتع مع القصص. سارة أنا بصراحة بحب الميك اب خفيف. سارة أسعد، أنا بحب الميك اب الخفيف الحلو لأني حلوة، أكيد حلوة ما شاء الله، ما في حدا ما حلو أصلا، ومو بحاجة. عم أمزح، لا ما رح أقبلها كمسحة، بس أول ما بلشت حط ميك اب وهيك بتذكر تماما حطيت بلاش لدرجة بيانت مثل المهرج. من وقتها حرمت أني حط بلاش. لا مش تحرمي تحطي بلاش، بس أنه الواحد بصير عندك أحيانا بعض ردات الفعل من الميك اب أو حتى من الميك اب أرتست. كل أحوال مكملين مع قصصكم فيما يخص موضوع الميك اب. لأي حدا حابب يربح مع سيلا بيوتي، كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي قصص مهضومة للصبايا، طبعا قصص مهضومة حصلت معكم فيما خص الميك اب. أما للشباب كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي سيلا بيوتي مع اسمائكم الثنائية على 404.

0: شمس الأغنية اللبنانية والعربية نجوى كرم على موعد مع جمهورها في كوكاكولا أرينا بأبو ظبي يوم 2 أكتوبر 2026 بصوتها اللبناني المميز، حضورها اللي حبه الجمهور عبر الأجيال بين الإيقاعات اللبنانية الأصيلة والأغنية العربية المعاصرة. صنعت نجوى كرم مسيرة حافلة بأعمال ارتبطت بالجمهور واحتفظت بحضورها بالمشهد الموسيقي العربي، بضم رصيدها أغاني محبوبة مثل يلعن البعد وهيدا حكي وخليني شوفك وملعون أبو العشق وكتير من الأغاني. كونوا على الموعد مع أمسية بتجمع الموسيقى والإحساس وأغاني بيعرفها الجمهور كتير منيح. حجزوا تذاكركم فورا، عيشوا حضور نجوى كرم بأمسية بنتظرها كل الجمهور وأكيد برعاية إعلامية من العربية 99. لأي حدا حابب يحجز تذاكر بتلاقوهم عبر بلاتينوم ليست.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم.

0: قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسيك جلوبال. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على GISEC.AE.
1: لا،

صار وقت نعلن اسم الرابح مع سيلا بيوتي لحتى نشوف مين رح يربح معنا اليوم. الكمبيوتر عم بيختار لودينج ولودينج والكمبيوتر اختار. خليني أقرأ الرسالة. أنا بشتغل بشركة إنتاج وفي مرة أخذوني يعملوا تيست لميك أب أرتست جديدة لأن ما بحط ميك أب كتير. وطبعا أنا ما شفت أي شيء عم تعملوا فيني لخلصت. وقت شفت على المرايا حسيت حالي طالعة لبوة من الألوان اللي حاطتها وفورا ردت فعلي على وشي كان ما بيتفسر. بس طبعا ما أقدر أحكي شيء كرمال ما أكسر بخاطرها. بس ولأن ما كسرتي بخاطرها يا نور الدرويش ربحتي معنا مع سيلا بيوتي. حابة أقولك ألف ألف مبروك يا نور. نور أكيد قسم الجوائز رح يتواصل مع قسم الجوائز بأقرب وقت لحتى تستلمي الجائزة. وأكيد مسابقتنا بعدها مستمرة لغاية يوم الجمعة. لأي حدا ما ربح معنا اليوم ما تزعلوا، دائما في عنا جوائز مميزة مع العربية 99 وأكيد معي أنا ياسمين بإنرزي. بدي أتشكركم كتير على متابعتكم لقلي اليوم. بدي أتشكر كل حدا سمعني. زميلي وائل رح يكون معكم مباشرة الساعة 5 بس مش من الاستوديو لحتى تعرفوا تفاصيل أكثر. سمعوا الساعة 5 بفريوي.

0: لعام موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: بقول لك، ايه رايك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الايجار؟
3: خير، انت ورثت ولا ايه؟
2: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الانشاء او جاهز للاستلام، ومن اكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه ايجار كل شهر.
3: بجد؟
2: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسالي بنفسك. كاسل ان كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
4: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك. العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي 2026 عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة ليكون منصة رقمية متكاملة تجمع في مكان واحد كل ما يحتاجه ضيوف القمة وزوارها والإعلاميين من معلومات وخدمات تواكب فعاليات الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة قبل انطلاقه وعلى مدار أيامه الثلاثة. وقع انفجار اليوم في منطقة برج النمر قرب مدينة سرمدة بريف إدلب الشمالي ما تسبب في سقوط عدد من الجرحى. وصف وزير الخارجية البريطاني إيدي ميليباند اليوم إعلان إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس بأنه مؤسف وضار، والذي أتى ردا على إعلان لندن وأوتاوا وباريس الثلاثاء فرض عقوبات تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. تعتزم أستراليا منح مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين تزيد أعمارهم على 16 عاما خيارا للتحكم في الخوارزميات التي تحدد المحتوى الظاهر في صفحاتهم بموجب تشريع مقترح أعلنت عنه الحكومة بالأمس. نهاية الموجز.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: على خطى محمد بن راشد، حمدان بن محمد،
1: حمدان بن محمد.
0: 20 عاما لأجل الوطن يبني ويساند.
2: أشكر صاحب سمو الشيخ حمدان بن راشد على الثقة الغالية. أنا أتوقع الإنسان دائما، أنا أتعلم هنا أشياء من الوالد. الإنسان دائما لما بيكون مستعد ناضج وعنده طموح ما شيء يصعب عليه في الحياة.
0: 20 عاما والمسيرة مستمرة بسواعد المخلصين وبرؤية القائد الأول في كل الميادين.
3: العربية 99.

0: said there is valet parking for people when they're coming in.
1: Okay.
2: So they can know that, because there's no parking, so they have...
1: Hello? مساء الخير على كل الفريوال المنورين على الطريق. اهلا بكم معايا في يوم جديد من الساعه 5 والحد الساعه 8 زي ما تعودنا كل يوم على مدار الثلاث ساعات دول. بنتواصل مع بعض عن طريق الاس ام اسز 404 او من خلال الابلكيشن او الواتساب. النهارده زي ما قلت لكم يوم مختلف جدا جدا جدا. النهارده انا مش موجود في الاستوديو. اللي موجود في الاستوديو حاليا عشان نكون يعني ايه دقيقين جدا في المعلومه هي ياسمين. الله يعطيها الف عافيه يا رب، مكمله بعد انرجي يعني ايه هتساعدني النهارده في اخراج الشو. انا موجود بره الشو وبره الاستوديو خالص في منطقه الديره. بعمل ايه بقى في منطقه الديره؟ اعتقد انا اديتكم هنت امبارح. اللي مش عارف انا فين بالظبط هعرفكم كل التفاصيل، ولكن في اللينك اللي جاي. وخدوا بالكم النهارده انا عايزكم كلكم تيجوا على المكان اللي انا فيه عشان محضرين لكم مفاجاه قويه جدا جدا. كل التفاصيل دي وعلامات الاستفهام دي هنجاوبها في اللينك اللي جاي.

راجعين ومكملين مع بعض فري واي من بره الاستوديو النهارده وتحديدا في منطقه الديره. يلا انا هقول لكم هنعمل ايه في منطقه الديره النهارده والتفاصيل كلها في اللينك ده. انا موجود في الشوروم الجديده الخاصه بسيارات ليباس في الامارات العربيه المتحده وتحديدا في دبي. مكان الشوروم موجود في ديره. فين في ديره؟ جوجلت على جوجل مابس مفيش اسهل منه. اكتبوا بس على السيرش كده ليباس ديره هتلاقوا على طول هو عنوان واحد اللي طلع لكم ما يتوهش ابدا. احنا موجودين النهارده من الساعه 5 لحد الساعه 8. المطلوب من حضراتكم كلكم اي حد يقدر يجي وكل اكيد ما تكونوا يعني جايين او واصلين بدري هيكون افضل. يعني حاولوا ما تعدوش بقدر الامكان 7 7 وربع 7 وثلث. ليه؟ لان النهارده من 5 ل 8 في تيست درايف على سياره ليباس L4 الجديده. بمجرد ما تيجوا وتعملوا التيست درايف ده انتوا اشتركتوا اوتوماتيك يا جماعه في 5 مرات على سحب السياره. حد هيقول لي وائل طب يعني سحب بقى وعبال ما يطلعوا النتيجه ويعني الموضوع يعني ممكن يفقدوا الحماس شويه. اقول لكم لا لا لا لا، الكلام ده في اي مكان تاني ولكن مش معانا احنا النهارده. محدش هيمشي من الشروم الا وهو عارف كسب السياره ولا لا، لان النهارده هو اعلان الرابح. ايوه زي ما انا بقول لكم كده بالظبط، واحد فيكم النهارده هيروح بسياره جديده حرفيا يا جماعه. السحب هيتعمل دلوقتي كمان شويه زي ما قلت لكم من الساعه 5 للساعه 8. اهم حاجه تيجوا وتعملوا تيست درايف، مش مطلوب منكم اكتر من كده، ولا تنفقوا اي حاجه ولا تدفعوا اي حاجه ولا تعملوا اي حاجه. تيجوا بس على الشوروم وما تقلقوش من الباركينات، عشان ده برضو سؤال ممكن يتسأل. هنا في فاليه واقف اهو 3 4 شباب قدامي، انا شايفهم اهو من الازاز من جوه الشوروم ما شاء الله مستنيين وعلى هبه الاستعداد يستلموا من منكم العربيه بتاعتكم او السياره بتاعتكم ويروحوا هم يصفوها وحضراتكم تخشوا الشوروم تتفرجوا على السيارات وتعملوا تيست درايف، ما عندكوش اي مشكله خالص. كمان عاملين كده ما شاء الله، والله الشوروم تحسوه كده مبهج. عاملين على جنب كده كورنر في كده زي بوفيه صغير، في سناكس وفي حاجات وفي كافي وفي قعده وفي ترابيزات يعني تجربه حلوه جدا. وانا موجود برضو عشان فرصه حلوه ان انا اتقابل بيكم. تعالوا انا موجود زي ما قلت لكم لحد الساعه 8. ما اعتقدش في حد النهارده يكون بيسمعني عنده فرصه يروح عربيته يروح بيته بسياره جديده ويضيعها عليه. بصراحه ما حدش يعمل كده. انا مستنيكم، يلا بينا.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات، وضمان للمركبة لست سنوات، وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
2: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

من ضمن الاسبونسرز الموجودين معانا في كامبين باك تو سكول السنه دي هي دبي الجنوب او دبي ساوث. طبعا دبي الجنوب عايز اقول لكم ان هي مدينه متكامله ليها موقع استراتيجي مهم جدا لان هي قريبه من مطار المكتوم الدولي وبتركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، بالإضافة إن هي بتوفر فرص حلوة جدا استثمارية متنوعة وخدمات متطورة وكلها في مكان واحد. دبي الجنوب فيها شركات رائدة في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وكمان بتدعم نمو أعمالها من خلال الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والاستثمار الذكي. الميزة كمان فيها ان هي بتوفر للشركات نقدر نقول بيئة مثالية عشان تتميز بكفاءة العمليات وسهولة الوصول لكل الأسواق العالمية، بالإضافة لخدمات وحلول متطورة. مهم جدا ان انتوا تختاروا الموقع المثالي لأعمالكم، عشان كده بنقول لكم دبي الجنوب هي الحل. استفيدوا كمان من مزايا المنطقة الحرة اللي بتتيح ملكية بنسبة 100%، بالإضافة لحلول مكتبية مرنة وفرصة تأجير متنوعة.

0: الفتات.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: نزلها يا رجل.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي، وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

مكملين مع بعض فري واي النهارده من بره الاستوديو وتحديدا من منطقه ديره. انا موجود في الشوروم الخاص بسيارات من الغرير. زي ما وعدناكم احنا النهارده موجودين علشانكم وعشان واحد فيكم يعمل حاجه غير اعتياديه كلنا عملناها قبل كده، ولكن النتيجه بتاعتها مش زي النهارده. النهارده النتيجه مختلفه. كل اللي بيسمعوني في سياراتهم دلوقتي عدوا على المرحله دي في مره من المرات، انك تروح على شوروم وتعمل تيست درايف وتروح. لا، انت هنا هتعمل تيست درايف وتدخل السحب بدل المره 5 مرات، وممكن تربح السياره اللي انت هتعمل لها تيست درايف مع سيارات ليباس. انا قدامي عربيتين، الاثنين بصراحه احلى من بعض، كل واحده طبعا فئه معينه، ولكن عندي ال4 على اليمين اهي، عليها كده فيونك

كاميرا 540 درجة. ايه ال 540 ده؟ الليفل اللي بعد ال 360 على طول. يعني 360 ده خلاص بقى اللي يقول لك كاميرات 360 ده موضة قديمة. في 540 دلوقتي وده موجود في سيارات ليباس. الموضوع كبير، تيجوا وتشوفوه بنفسكم، وواحد فيكم النهاردة ممكن يكون صاحب السيارة. سيارات ليباس من الغرير.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف.

0: والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو ستريت مانياكس.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

قربنا جدا جدا من يوم 19 سبتمبر. ليه 19 سبتمبر؟ عشان 19 سبتمبر هيكون معاكم مع ليلة مميزة جدا من الأمسيات الحلوة اللي بيكون الراعي الإعلامي ليها العربية 99. بكلمكم على ليلة في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبوظبي. زي ما قلت لكم يوم 19 سبتمبر هتجمع ما بين الصوت العربي الأصيل اللي كمان بيعمل أغاني دمها خفيف وترندي، بالإضافة للفريق الثلاثي اللي دايما معودنا على الموسيقى اللي ممزوجة بالإيقاعات الإلكترونية الحديثة. بكلمكم على حفلة وليلة بتجمع ما بين أحمد سعد وديسكو مصر. الحقوا علشان اللي فاضل من التذاكر قليل جدا جدا جدا عشان تحضروا الأمسية المميزة دي. الحفلة دي أكيد من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من الحوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة دولة إلى ألمانيا. محمد بن راشد في رسالة لفريق عمله: أريد أن تكون حكومة الإمارات الأفضل بالعالم. وفي نشرتنا أيضا: زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا تفتح أفاقا أوسع للشراكة في قطاعات المستقبل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. في محطة جديدة تعكس عمق العلاقات الإماراتية الألمانية، يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم زيارة إلى ألمانيا تحمل أبعادا سياسية واقتصادية وتنموية. المزيد في التقرير التالي للزميلة فاطمة الملا.
5: من قلب العاصمة الألمانية برلين، يواصل مركز أخبار ARN مواكبته لزيارة دولة يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. تأتي الزيارة في ظل شراكة استراتيجية راسخة بين البلدين تمتد إلى قطاعات حيوية ومتقدمة، وتعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي، فيما تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025. وشهدت الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا خلال الفترة الماضية توسعا نوعيا، من بينها استحواذ شركة XRG ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لأدنوك على شركة كوفيسترو الألمانية في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو، إلى جانب اتفاقية مجموعة موانئ أبوظبي للاستحواذ على شركة MBS اللوجستية الألمانية بقيمة مؤسسية بلغت نحو 300 مليون درهم. وتأتي هذه الزيارة لتفتح آفاقا جديدة لتطوير التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وألمانيا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية. فاطمة الملا، مركز أخبار ARN، برلين.
4: وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى فريق عمله مع بداية الموسم الحكومي، طلب فيها أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة على مستوى العالم. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في حسابه على منصة إكس: مع بداية كل موسم حكومي أستهل أعمالي بلقاء فريق العمل، نبدأ على بركة الله موسما جديدا بروح متجددة وعزيمة عالية وطموحات تليق بمستوى الوطن. وأضاف سموه: رسالتي لفريق عملي، أريد أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة على مستوى العالم، وقادمنا أعظم بإذن الله. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا. وقبل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى برلين، قال معاليه: إن الوقت حان الآن للارتقاء بالعلاقات المهمة للغاية بين البلدين إلى المستوى التالي. وأضاف قرقاش في مقابلة مع وكالة أنباء ألمانية إلى أن الإمارات مهتمة للغاية أيضا الذكاء الاصطناعي، وأضاف معاليه لقد تجاوزت الأحداث الآن القيود السابقة، مضيفا أن الحروب والتحديات المتعلقة بالأمن والطاقة أظهرت أنه يتعين علينا أن نصبح أكثر انفتاحا وبراغماتية بكثير. وردا على سؤال حول موعد وكيفية انتهاء حرب إيران، قال معالي جرجاس سيتعين علينا التعامل مع إيران غير مستقرة لفترة طويلة للغاية، مشيرا إلى أن ذلك لن ينطبق على دول الخليج فحسب بل أوروبا أيضا، وأضاف نحن في مرحلة يتعين علينا فيها التعامل مع الوضع بدلا من توقع حلول سريعة. تتطلع دولة الإمارات وألمانيا إلى توسيع التعاون في القطاعات التي تشكل اقتصاد المستقبل، ويعكس هذا التوجه الحرص المشترك على تعزيز النمو المستدام والقدرة التنافسية في القطاعات المستقبلية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والتنويع الاقتصادي والشراكات النوعية. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار المهندسة نوال الهنائي مدير إدارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
6: تجمع دولة الإمارات وألمانيا علاقات تعاون وثيقة في مجال الطاقة، وقد تطورت خلال السنوات الماضية من تبادل خبرات إلى تنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة، ويشمل هذا التعاون مجالات الطاقة النظيفة وأمن الإمدادات والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين ومشتقاته. ويعد مشروع بالتيك إيجل لطاقة الرياح البحرية الذي تشارك فيه شركة مصدر أحد أبرز نماذج التعاون بين البلدين. وخلال المرحلة المقبلة يتطلع الجانبان إلى توسيع التعاون في كفاءة الطاقة ورقمنة الشبكات وتخزين الطاقة والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني، إلى جانب تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات البحثية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
4: في عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية، لم تعد الشراكات بين الدول مجرد اتفاقيات توقع، بل أصبحت بوابة لصناعة فرص جديدة وبناء اقتصاد أكثر استدامة وابتكارا. التقرير التالي للزميلة عهود الخولاني.
7: تخيلوا شراكة لا تكتفي بتبادل الأرقام، بل ترسم طريقا جديدا للطاقة والصناعة والتكنولوجيا. وفي هذا السياق تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى ألمانيا، لتؤكد انتقال العلاقات الإماراتية الألمانية إلى مرحلة أوسع من التعاون الاقتصادي والمعرفي. ففي عام 2025 تجاوزت التجارة غير النفطية بين البلدين 15 مليار دولار بنمو تخطى 14% مقارنة بالعام السابق، رقم يعكس ثقة متصاعدة وعلاقة تتحول من تعاون تقليدي إلى شراكة استراتيجية واسعة. لكن القصة لا تقف عند التجارة، فالجانبان يفتحان أبوابا جديدة في الاستثمار والابتكار والسياحة وبناء المهارات، ما يعني فرصا أكبر للشركات ورواد الأعمال والشباب، من الطاقة النظيفة والهيدروجين إلى الذكاء الاصطناعي والصناعة المتقدمة والبنية التحتية الرقمية. تتجه الإمارات وألمانيا نحو القطاعات التي ستقود الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. قوة هذه الشراكة تكمن في التكامل، ألمانيا بخبرتها الصناعية والبحثية، والإمارات ببيئتها الاستثمارية المتطورة وبنيتها التحتية الحديثة وموقعها الذي يربط آسيا بأوروبا وأفريقيا، وبين حاضر يقوم على الثقة ومستقبل تقوده المعرفة والطاقة النظيفة. تؤكد الإمارات وألمانيا أن الشراكات الذكية لا تصنع نموا فقط، بل تصنع اتجاها جديدا للعالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية في نيبال من خلال دعم عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية وإيصال المساعدات العاجلة إلى المتضررين بالتنسيق مع السلطات النيبالية المختصة، وذلك في إطار الاستجابة لتداعيات الفيضانات والسهول التي السيول التي شهدتها البلاد. وفي إطار جهود الإغاثة الإنسانية سيرت دولة الإمارات حتى الآن 4 طائرات إغاثية إلى نيبال. أدى الانفجار الذي وقع اليوم في مخزن لجمع الأسلحة بمدينة سرمدة شمالي محافظة إدلب السورية إلى مقتل وإصابة 25 شخصا. حتى الآن إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربيه. والنهارده انا بره الاستوديو زي ما قلت لكم، وتحديدا انا موجود في منطقه ديره في الشروم الخاص بسيارات لباس من الغرير. زي ما وعدناكم وفينا وموجودين النهارده في الشروم. كل واحد هيجي النهارده من الساعه 5 لحد الساعه 8 في الشروم الموجود في منطقه ديره لسيارات لباس، هيعمل حاجه بسيطه جدا مش هتكلفه اي حاجه. اولا في فاليه بره، هتسيبوا عربيتكم اللي انتوا جايين بيها مع الفاليه، تمام؟ دخلتوا هتلاقوا على يمين الباب في منصة كده للتسجيل، هتسجلوا اسماءكم وتعملوا تيست درايف للسيارة. التيست درايف ده هيدخلكوا السحب 5 مرات على سيارة ليباس L4 الجديدة. يعني ممكن تيجوا تجربوا السيارة وتستمتعوا بيها، وكمان نتشرف بيكم وتقابلونا والكلام ده كله، بالإضافة ان انتوا تخشوا بدل المرة 5 سحب على السيارة. ومحدش عارف، ممكن واحد فيكم يكون هو صاحب الحظ ويربح. الموضوع سهل جدا، فرصة حلوة قوي قوي قوي، بليز عشان خاطري ما تضيعوهاش. احنا موجودين وما شاء الله الناس يعني اهو كل شوية في حد بيجي، والناس يعني كتير عملوا تيست درايف، ودلوقتي في واقف قدامي مجموعة من الناس بتعمل ريجستريشن، ولسه ان شاء الله البقية تأتي. موجودين هنا لحد الساعة 8، وفي واي النهاردة موجود في الشروم الخاص بسيارات ليباس لحد الساعة 8. العربيات حلوة قوي. كمان عايز اقول لكم ان في 2 فيرجنز حاليا متوفرين من السيارة، اللي هي الـ L4 اللي ان شاء الله هتكون من نصيب صاحب الحظ السعيد، بالاضافة للسيارة الاكبر، ونقدر نقول كمان الفئة الفخمة جدا، عائلية اكتر، نقدر نقول 5 seaters للفاميلي اكتر، دي اللي هي الـ L8 متوفرة وموجودة، وكل الوان موجودة. فحاولوا كده تركزوا في الالوان، تختاروا اللون، يمكن تكسبوا العربية، وساعتها هيسألوكم انتوا عايزينها لونها ايه، يبقى عندكم الجواب جاهز. مستنيينكم في سيارات ليباس من الغرير.

العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد أسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءاً من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.

راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربيه، ولسه معاكم وائل عصام. مكملين برضو مسابقاتنا عادي جدا. فدلوقتي هنبدا مع بعض مسابقتنا مع حفل الفنانه نجوى كرم. النهارده كالعاده عندنا تذكرتين لحضور الحفله. اهم حاجه ان انتم تركزوا جدا بقى في التفاصيل. ياسمين هتساعدني وهتكون معايا في الاستوديو، وهنعمل ايه؟ هنلعب انترو بتاع اغنيه من اشهر اغاني نجوى كرم. تمام، انتوا المفروض تركزوا في الانترو ده، مدته تقريبا 20 ثانيه، تركزوا كده فيهم وتمخمخوا وتبعتوا لي اسم الاغنيه مع اسمائكم على الاربعه 04 او من الابلكيشن او الواتساب. الحفله ان شاء الله هتكون في كوكاكولا ارينا يوم 2 اكتوبر 2026. هتستمتعوا باغاني رائعه جدا بشمس الاغنيه اللبنانيه نجوى كرم. دلوقتي ياسمين هتلعب لنا الاغنيه، يلا ياسمين.

0: سهلة سهلة، مفيش أسهل من كده. يلا اسم الأغنية مع أسماءكم على 404 أو من الأبليكيشن أو الواتساب.
1: كنتوا بتحبوا نتراجع لزمانكم؟

0: ولي العهد الأمين وتمكين المواطنين لبناء قوي ورصين يعزز قدرات المبدعين. قدرات المبدعين.
1: أنا أحب مو بإنجاز حمدان، أنا أحب إنجاز فريق العهد.
2: صحيح.
1: حمدان ما يقدر روحه، مكتوم محمد ما يقدر روحه، حمدان يبقى فريق عمل، يبقى الشباب مثل هذيلة هم اللي ينجزون.
0: يسير نحو الهدف بيقين لتحقيق رؤية دبي بإرادة وإصرار لا يلين ولا يستكين. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
3: العربية 99.
4: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
5: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
6: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا ب7 مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.

قربنا جدا جدا من يوم 19 سبتمبر. ليه 19 سبتمبر؟ عشان 19 سبتمبر هيكون معاكم مع ليلة مميزة جدا من الأمسيات الحلوة اللي بيكون الراعي الإعلامي ليها العربية 99. بكلمكم على ليلة في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبوظبي. زي ما قلت لكم يوم 19 سبتمبر هتجمع ما بين الصوت العربي الأصيل اللي كمان بيعمل أغاني دمها خفيف وترندي، بالإضافة للفريق الثلاثي اللي دايما معودنا على الموسيقى اللي ممزوجة بالإيقاعات الإلكترونية الحديثة. بكلمكم على حفلة وليلة بتجمع ما بين أحمد سعد وديسكو مصر. الحقوا علشان اللي فاضل من التذاكر قليل جدا جدا جدا عشان تحضروا الأمسية المميزة دي. الحفلة دي أكيد من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي ليها العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم ربها

0: برامجنا على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
1: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: اشياء اكثر واكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.

الشوبينج كلنا بنحب الشوبينج، ولكن ما بنحبش الزحمة. فدلوقتي مع ميزة حلوة جدا وابليكيشن حلو جدا ممكن تستمتعوا بكل متعة الشوبينج من غير زحمة. تعملوا شوبينج كامل، بما اننا في كامبين دلوقتي باك تو سكول، فممكن تعملوا تسوق بشكل كامل لكل المستلزمات اللي انتوا عايزينها عشان المدارس من غير زحمة ومن غير اي حاجة خالص، وتلاقوا كل الكولكشن اللي انتوا ممكن تحتاجوه انتوا وابنائكم عشان السنة الدراسية الجديدة. كل ده عن طريق ابليكيشن اسمه انستا شوب. طبعا ناس كتيرة جدا عارفة الانستا شوب، ولكن خليني اوضح لكم اكتر ايه هو انستا شوب. انستا شوب نقدر نقول هو ستور متنقل معك عن طريق الابليكيشن وعن طريق التليفون. ممكن تطلبه مباشرة من اي متجر من المتاجر المشاركة في الابليكيشن اللي انتوا عايزينه ويوصل لحد باب البيت. عايز اقول لكم الموضوع بيوصل لحد الزي المدرسي نفسه، ممكن تطلبوه من الابليكيشن ويوصل لحد الباب عندكم. تطبيق انستا شوب تجربة حلوة جدا ومريحة وسلسة، وفي خدمة توصيل، ما عندكوش اي مشاكل خالص. كمان غير الحاجات دي كلها في مستلزمات خاصة بالصحة والصيدلة، فمثلا عايزين تجيبوا فيتامينز لولادكم، عايزين لقدر الله مثلا اسعافات اولية او حاجة، او حتى منتجات العناية اليومية هتلاقوها موجودة من افضل الصيدليات متاحة على انستا شوب. كمان عندهم ميزة حلوة قوي، موضوع سرعة التوصيل. يعني ايا كان اللي انتوا عايزينه التوصيل من 30 ل 60 دقيقة فقط لا غير. ادخلوا دلوقتي وحملوا الابليكيشن علشان تستمتعوا بكل المزايا دي من انستا شوب.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، أحجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يصل ألمانيا في زيارة دولة. محمد بن راشد في رسالة لفريق عمله: أريد أن تكون حكومة الإمارات الأفضل بالعالم. وفي نشرتنا أيضا: زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا تفتح أفاقا أوسع للشراكة في قطاعات المستقبل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إلى مدينة برلين في زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. ورافق طائرة صاحب السمو رئيس الدولة لدى دخولها الأجواء الألمانية طائرات عسكرية حتى وصولها إلى المطار ترحيبا بزيارة سموه. وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه. في محطة جديدة تعكس عمق العلاقات الإماراتية الألمانية، بدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم زيارة دولة إلى ألمانيا تحمل أبعادا سياسية واقتصادية وتنموية. المزيد في التقرير التالي للزميلة فاطمة الملا.
1: من قلب العاصمة الألمانية برلين، يواصل مركز أخبار ARN مواكبته لزيارة دولة يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. تأتي الزيارة في ظل شراكة استراتيجية راسخة بين البلدين تمتد إلى قطاعات حيوية ومتقدمة، وتعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي، فيما تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025. وشهدت الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا خلال الفترة الماضية توسعاً نوعياً، من بينها استحواذ شركة XRG ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لأدنوك على شركة كوفيسترو الألمانية في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو، إلى جانب اتفاقية مجموعة موانئ أبوظبي للاستحواذ على شركة MBS اللوجستية الألمانية بقيمة مؤسسية بلغت نحو 300 مليون درهم. وتأتي هذه الزيارة لتفتح أفاقا جديدة لتطوير التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وألمانيا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية. فاطمة الملا، مركز أخبار ARN، برلين.
4: وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى فريق عمله مع بداية الموسم الحكومي، طالب فيها أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة على مستوى العالم. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في حسابه على منصة إكس: مع بداية كل موسم حكومي أستهل أعمالي بلقاء فريق العمل. نبدأ على بركة الله موسما جديدا بروح متجددة وعزيمة عالية وطموحات تليق بمستوى الوطن. وأضاف سموه: رسالتي لفريق عملي، أريد أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة على مستوى العالم، وقادمنا أعظم بإذن الله. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا. وقبل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى برلين، قال معاليه: إن الوقت حان الآن للارتقاء بالعلاقات المهمة للغاية بين البلدين إلى المستوى التالي. وأضاف جرجاش أن الإمارات مهتمة للغاية أيضا بالذكاء الاصطناعي. وأضاف معاليه: لقد تجاوزت الأحداث الآن القيود السابقة، مضيفا أن الحروب والتحديات المتعلقة بالأمن والطاقة أظهرت أنه يتعين علينا أن نصبح أكثر انفتاحا وبراغماتية بكثير. وردا على سؤال حول موعد وكيفية انتهاء حرب إيران، قال معالي جرجاش: سيتعين علينا التعامل مع إيران غير مستقرة لفترة طويلة للغاية، مشيرا إلى أن ذلك لن ينطبق على دول الخليج فحسب بل أوروبا أيضا. وأضاف: نحن في مرحلة يتعين علينا فيها التعامل مع الوضع بدلا من توقع حلول سريعة. تتطلع دولة الإمارات وألمانيا إلى توسيع التعاون في القطاعات التي تشكل اقتصاد المستقبل، ويعكس هذا التوجه الحرص المشترك على تعزيز النمو المستدام والقدرة التنافسية في القطاعات المستقبلية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والتنوع الاقتصادي والشراكات النوعية. بهذا الخصوص تحدثت لمركز الأخبار المهندسة نوال هنائي مدير إدارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
5: تجمع دولة الإمارات وألمانيا علاقات تعاون وثيقة في مجال الطاقة، وقد تطورت خلال السنوات الماضية من تبادل خبرات إلى تنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة. ويشمل هذا التعاون مجالات الطاقة النظيفة وأمن الإمدادات والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين ومشتقاته. ويعد مشروع بالتيك إيجل لطاقة الرياح البحرية الذي تشارك فيه شركة مصدر أحد أبرز نماذج التعاون بين البلدين. وخلال المرحلة المقبلة يتطلع الجانبان إلى توسيع التعاون في كفاءة الطاقة ورقمنة الشبكات وتخزين الطاقة والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني، إلى جانب تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات البحثية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
4: اختتمت أكاديمية متزلجي الإمارات برنامجها التدريبي الصيفي بتخريج أكثر من 70 متدربا ومتدربة تراوحت أعمارهم بين 5 و15 عاما في تجربة رياضية أسهمت في تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم في رياضة التزلج. محمد خادم مدير ومؤسس أكاديمية متزلجي الإمارات تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
6: نختتم موسمنا التدريبي الصيفي بعد تجربة حافلة بالتعلم والتدريب والمتعة، وشهدت مشاركة أكثر من 70 طالب وطالبة تراوحت أعمارهم بين 5 إلى 15 سنة. هذا الإقبال المتزايد يعكس اهتمام الأطفال والأسر برياضة التزلج، ويؤكد أهمية توفير بيئة رياضية تجمع بين تطوير المهارات وبناء الثقة والاستمتاع بالتجربة. وفي عام الأسرة حرصنا على أن يكون للجانب المجتمعي والعائلي حضور واضح في معسكراتنا من خلال تجربة تتيح للأطفال وأسرهم مشاركة لحظات إيجابية وتشجع على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية في نيبال من خلال دعم عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية وإيصال المساعدات العاجلة إلى المتضررين بالتنسيق مع السلطات النيبالية المختصة، وذلك في إطار الاستجابة لتداعيات الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. بهذا الخبر نصل وإياكم لختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات مع محطات رئيسية في قرية المعرفة بدبي ودبي مارينا وجي بي آر إلى جانب الربط بالمترو إلى جي إل تي، يوفر ترام دبي وسيلة مستدامة ومريحة للتنقل من وإلى المدرسة أو الجامعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

مرة تانية راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ولسه معاكم وائل عصام. وزي ما قلت لكم النهاردة فري واي من بره الاستوديو، وتحديدا انا موجود في منطقة ديرة في الشوروم الخاص بسيارات لباس من الغرير. زي ما وعدناكم وفينا وموجودين النهاردة، وما شاء الله الناس دلوقتي، يعني عايز اقول لكم الشوروم ما شاء الله مليان كمية ناس، ما شاء الله عمالين كلهم بيعملوا تيست درايف للسيارة، وكلهم راجعين بفيدباك حلو قوي ان عجبهم السيارة، ونفسهم كلهم ان يعني السيارة تكون من نصيب واحد فيهم ان شاء الله بإذن الله يكسبها اللي يستاهلها. لسه عندكم فرصة تيجوا على الشروم، اعتقد يعني دلوقتي كلكم في الشارع سمعني، يبقى انتوا في الغالب في الشارع، فعدوا اعملوا كده يوترن من اي مكان انتوا فيه وتعالوا على الشوروم. الموضوع سهل جدا، حطوا على جوجل مابس لباس شوروم اللي موجود في ديرة، هو واحد ما فيش غيره، توصلوا بمنتهى السهولة وما تقلقوش من الباركينج ابدا. في ناس موجودة من الفاليه هياخدوا منكم السيارة ويصفوا السيارة، وانتوا خشوا اعملوا ريجستريشن واعملوا تيست درايف، كده انتوا دخلتوا السحب 5 مرات على السيارة. دلوقتي كمان ارجع افكركم بمسابقتنا مع حفل نجوى كرم اللي هكون ان شاء الله يوم 2 اكتوبر. النهاردة لعبنا اغنية مشهورة قوي قوي كمان مرة قوي، من كلمة واحدة على فكرة الاغنية، وياسمين ساعدتنا ولعبت لنا مقطع كده الانترو بتاع الاغنية، وهتساعدنا تاني دلوقتي هنلعبه لاخر مرة عشان الناس اللي بدأت تسمع من دلوقتي يبقى برضو الموضوع ايه fair enough. ركزوا كويس جدا في الانترو وبعتوا اسم الاغنية مع اسمائكم على 404 او من الابليكيشن او الواتساب. يلا ياسمين.

0: بتساعد سكتشرز الأطفال على الانطلاق بأفضل إطلالة. اشتروا دلوقتي حذائين مقابل 399 درهم واحصلوا على مجموعة مستلزمات مدرسية مجانية. كمان الكبار ممكن يشتروا أي زوجين من الأحذية مقابل 599 درهم فقط. خدوا بالكم، العرض ساري لفترة محدودة.
1: عشرون عاماً يحلق بفرق العمل إلى سماء المجد بسرعة واتزان. عشرون عاماً يبتكر يتابع يوجه يجتهد كغيث هتان، لأنه للعلا عنوان. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
2: العربية 99.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
5: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
6: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالبا احصل على بطاقة نول آيسك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

خليني بقول لكم على حدث جديد ومميز جدا هيكون من يوم 27 ل 29 نوفمبر 2026. الحدث ده هيكون على مدار 3 ايام في استاد ذا سيفنز، اسمه اميريتس دبي سيفنز. الحدث ده بيستقطب اكتر من 85 الف زائر من كل انحاء الامارات وكمان من خارجها. الموضوع هو تطور للحدث من بطولة للرجبي السباعي لمهرجان بقى متكامل في كل حاجة، رياضة وموسيقى وترفيه. بيتزامن المهرجان السنة دي مع عطلة اليوم الوطني وعطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من تحدي دبي للياقة، عشان يقدم فعلا تجربة مناسبة جدا للعائلات والأصدقاء وكل الناس. الحدث هيكون فيه منافسات كتير، يعني كرة الشبك، الكريكت، اللياقة البدنية، البادل والرجبي وغيرها كتير جدا من العروض اللي هتكون كمان موجودة في ليالي الجمعة والسبت والحد. وهيكون كمان في 4 منصات موسيقية بتستضيف فنانين محليين وعالميين طول اليوم. كمان في منطقة ألعاب هوائية خاصة للأطفال، اللي هي الحاجات اللي هي زي الكسل والحاجات اللي هي بتبقى منفوخة كده بالهواء دي عشان الأطفال يستمتعوا بيها، وحاجات كتير بتناسب كل الأعمار. بالنسبة للتذاكر تم طرحها للبيع يوم 31 أغسطس من الساعة 8 الصبح عن طريق الموقع اللي هو emiratesdubai7.com، يعني Emirates دبي على طول وبعدين 7 وحرف الاس .com. هتخشوا هناك هتلاقوا التذاكر، ممكن تشتروها بمنتهى السهولة. بالنسبة لأسعار تذكرة الأيام الثلاثة اللي حابب أنه هو يحضر الثلاث أيام، من أول 595 درهم للفرد و 1136 درهم للعائلة. بالنسبة بقى لتذاكر اليوم الواحد هتبدأ من أول 75 درهم ليوم الجمعة و 455 درهم للسبت أو الأحد.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات، وضمان للمركبة لست سنوات، وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
3: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
4: خير، انت ورست ولا ايه؟
3: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دماك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
4: بجد؟
3: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.

من ضمن السبونسرز الموجودين معانا في كامبين باك تو سكول طبعا سكتشرز. سكتشرز اكيد غني عن التعريف، ولكن عايز اقول لكم ان سكتشرز السنه دي هتساعد الاطفال ان هم يروحوا على المدرسه بافضل اطلاله. دلوقتي ممكن تشتروا حذائين مقابل 399 درهم وتحصلوا كمان على مجموعه مستلزمات مدرسيه مجانيه. مش بس كده، يعني مش بس الموضوع خاص بالاطفال او ولادنا، كمان سكتشرز ما نسيتش الكبار او الاهالي. دلوقتي بالنسبه للكبار ممكن تشتروا اي حذائين مقابل 599 درهم. خدوا بالكم لازم تلحقوا بسرعه لان العرض لفتره محدوده. كمان من ضمن السبونسرز الموجودين معانا في كامبين باك تو سكول حاجه مهمه جدا بقى، موضوع المصاريف. لنا هنا وقفه، فسكيبلي يعني هو الرائد في الحكايه دي اللي بيسهل علينا الدنيا بشكل كبير قوي. سكيبلي هو التطبيق الرائد في الإمارات العربية المتحدة لدفع الرسوم الدراسية بدعم من بنك رأس الخيمة الوطني. الموضوع سهل قوي، ممكن عن طريق سكيبلي تدفعوا الرسوم الدراسية بسهولة جدا من أول كيجي لحد الجامعة. كمان كل الناس اللي معاها بطاقات ائتمان من بنك رأس الخيمة الوطني ممكن تحول مدفوعات الرسوم الدراسية المؤهلة إلى خطط تقسيط بدون فوائد أو حتى رسوم للمعالجة اللي هو بيحطوها بعض البنوك تحت كلمة processing fees. مفيش الكلام ده في بنك رأس الخيمة الوطني. كمان من خلال الابليكيشن الخاص بسكيبلي ممكن تعملوا إدارة للمدفوعات الخاصة بالرسوم الدراسية بكل سهولة وأمان. حملوا دلوقتي ابليكيشن سكيبلي وخلوا دفع الرسوم الدراسية أسهل مع بداية العام الدراسي الجديد.

0: لو بتدوروا على وقت أطول للعب بسعر أفضل، عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي هتدي أطفالكم دخول غير محدود لمنطقة الألعاب طول الشهر، وكل ده مقابل 175 درهم فقط. استمتعوا بمزيد من اللعب والمرح طوال الشهر، زوروا فان سيتي اليوم.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات.

إنستاشوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

قبل ما نختم مع بعض فري واي النهارده، خليني افكركم ان لسه عندكم وقت ان انتوا تيجوا على الشوروم الخاص بسيارات لباس الموجود في ديره علشان تعملوا تيست درايف، وبكده تكونوا ان شاء الله دخلتوا السحب معانا على سياره جديده من لباس L4. ان شاء الله حظ يعني حلو للجميع. اكيد طبعا قاعده اللعبه ان احنا واحد بس هو اللي هيربح السياره، ولكن التجربه بحد ذاتها حلوه جدا والسياره حلوه جدا، وما شاء الله كل الناس راجعه من التيست درايف مبسوطه. بشكر كمان كل الناس اللي بعتوا على الـ404 او من الابلكيشن او الواتساب الجواب بتاع النهارده. طبعا الاغنيه هي عاشقه او عاشقه زي ما انتوا عايزين تقولوا، اغنيه نجوى كرم.

بشكر جدا كل الناس اللي بعتت الحل الصح. اللي فاز معايا النهارده بتذكرتين لحضور الحفله نقول الف مبروك لليلى جاويش. مبروك يا ليلى، الف الف مبروك. شكرا ليكم وشكرا لياسمين، ساعدتني النهارده في اخراج البرنامج. كان معاكم وائل عصام من العربيه 99 ومن الشروم الخاص بسيارات لباس في ديره، وياسمين من استوديوهات العربيه 99. بكره ان شاء الله في نفس التوقيت على هواء 99 العربيه وفري واي. ودلوقتي اقول لكم تصبحوا على الف خير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعودة الآن إلى برامجنا على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. وصل صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إلى مدينة برلين في زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. ورافق طائرة صاحب سمو رئيس الدولة لدى دخولها الأجواء الألمانية طائرات عسكرية حتى وصولها إلى المطار ترحيبا بزيارة سموه. وأجرت لسموه مراسم استقبال رسمية حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رحمه الله رسالة إلى فريق عمله مع بداية الموسم الحكومي، طالب فيها أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة على مستوى العالم. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا. وقبيل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى برلين، قال معالي إن الوقت قد حان للارتقاء بالعلاقات المهمة للغاية بين البلدين إلى المستوى التالي. رحب وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، ويعربون عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية. تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية في نيبال من خلال دعم عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية وإيصال المساعدات العاجلة إلى المتضررين بالتنسيق مع السلطات النيبالية المختصة، وذلك في إطار الاستجابة لتداعيات الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. أدى الانفجار الذي وقع الأربعاء في مخزن لجمع الأسلحة بمدينة سرمد شمالي محافظة إدلب السورية إلى مقتل وإصابة 25 شخصا حتى الآن. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: على خطى محمد بن راشد حمدان بن محمد.
1: حمدان بن محمد
0: 20 عاما لأجل الوطن يبني ويساند.
2: أشكر صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد على الثقة الغالية. أنا أتوقع الإنسان دائما، أنا أتعلم هنا أشياء من الوالد. الإنسان دائما لما بيكون مستعد ناضج وعنده طموح ما شيء يصعب عليه في الحياة.
0: 20 عاما والمسيرة مستمرة بسواعد المخلصين وبرؤية القائد الأول في كل الميادين.
3: العربية 99.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز،
2: انا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
3: ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: الإمارات أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل، في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو ستريت مانياكس أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. استمتع بتجربة رقمية من خلال تطبيق الدفع نول، وتحقق من رصيدك وأعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
3: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يصل ألمانيا في زيارة دولة. محمد بن راشد في رسالة لفريق عمله: أريد أن تكون حكومة الإمارات الأفضل بالعالم. الإمارات وسبع دول عربية وإسلامية ترحب بقرار المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. وصل صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إلى مدينة برلين في زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ورافق طائرة صاحب سمو رئيس الدولة لدى دخولها الأجواء الألمانية طائرة عسكرية حتى وصولها إلى المطار ترحيبا بزيارة سموه. وجرت لسموه مراسل استقبال رسمية، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه. في محطة جديدة تعكس عمق العلاقات الإماراتية الألمانية، بدأ صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله اليوم زيارة دولة إلى ألمانيا تحمل أبعادا سياسية واقتصادية وتنموية. المزيد في التقرير التالي للزميلة فاطمة الملا.
1: من قلب العاصمة الألمانية برلين، يواصل مركز أخبار ARN مواكبته لزيارة دولة يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. تأتي الزيارة في ظل شراكة استراتيجية راسخة بين البلدين تمتد إلى قطاعات حيوية ومتقدمة، وتعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي، فيما تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025. وشهدت الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا خلال الفترة الماضية توسعا نوعيا، من بينها استحواذ شركة XRG ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لأدنوك على شركة كوفيسترو الألمانية في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو، إلى جانب اتفاقية مجموعة موانئ أبوظبي للاستحواذ على شركة MBS اللوجستية الألمانية بقيمة مؤسسية بلغت نحو 300 مليون درهم. وتأتي هذه الزيارة لتفتح آفاقا جديدة لتطوير التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وألمانيا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية. فاطمة الملا، مركز أخبار ARN، برلين.
4: وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى فريق عمله مع بداية الموسم الحكومي، طالب فيها أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة على مستوى العالم. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في حسابه على منصة إكس: مع بداية كل موسم حكومي أسهل أعمالي بلقاء فريق العمل، نبدأ على بركة الله موسما جديدا بروح متجددة وعزيمة عالية وطموحات تليق بمستوى الوطن. وأضاف سموه: رسالتي لفريق عملي، أريد أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة على مستوى العالم، وقادمنا أعظم بإذن الله. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا. وقبيل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى برلين، قال معاليه: إن الوقت حان الآن للارتقاء بالعلاقات المهمة للغاية بين البلدين إلى المستوى التالي. وأضاف قرقاش أن الإمارات مهتمة للغاية أيضا بالذكاء الاصطناعي. وأضاف معاليه: لقد تجاوزت الأحداث الآن القيود السابقة، مضيفا أن الحروب والتحديات المتعلقة بالأمن والطاقة أظهرت أنه يتعين علينا أن نصبح أكثر انفتاحا وبراغماتية بكثير. تتطلع دولة الإمارات وألمانيا لتوسيع التعاون في القطاعات التي تشكل اقتصاد المستقبل، ويعكس هذا التوجه الحرص المشترك على تعزيز النمو المستدام والقدرة التنافسية في القطاعات المستقبلية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والتنوع الاقتصادي والشراكات النوعية. بهذا الخصوص تحدثت لمركز الأخبار المهندسة نوال الهناني مدير إدارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
5: تجمع دولة الإمارات وألمانيا علاقات تعاون وثيقة في مجال الطاقة، وقد تطورت خلال السنوات الماضية من تبادل خبرات إلى تنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة. ويشمل هذا التعاون مجالات الطاقة النظيفة وأمن الإمدادات والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين ومشتقاته. ويعد مشروع بالتيك إيجل لطاقة الرياح البحرية الذي تشارك فيه شركة مصدر أحد أبرز نماذج التعاون بين البلدين. وخلال المرحلة المقبلة يتطلع الجانبان إلى توسيع التعاون في كفاءة الطاقة ورقمنة الشبكات وتخزين الطاقة والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني، إلى جانب تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات البحثية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. رحب وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، ويعربون عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية. تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية في نيبال من خلال دعم عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية وإيصال المساعدات العاجلة إلى المتضررين بالتنسيق مع السلطات النيبالية المختصة، وذلك في إطار الاستجابة لتداعيات الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. بهذا الخبر نصل وإياكم لختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: ولي العهد الأمين وتمكين المواطنين لبناء قوي ورصين يعزز قدرات المبدعين. قدرات المبدعين.
1: أنا أحب مو بإنجاز حمدان، أنا أحب إنجاز فريق العهد.
2: صحيح.
1: حمدان ما يقدر روحه، مكتوب محمد ما يقدر روحه، حمدان يبقى فريق عمل، يبقى الشباب مثل هذيلة هم اللي ينجزون.
0: يسير نحو الهدف بيقين لتحقيق رؤية دبي بإرادة وإصرار لا يلين ولا يستكين. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي
3: العربية 99.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالك بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
3: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
4: خير، انت ورست ولا ايه؟
3: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دماك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
4: بجد؟
3: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
0: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه، من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
1: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.
0: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل، في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات، من 16 إلى 18 سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق مال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظار. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: تحمل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة في مسار العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية وتوسيع مجالاتها
2: من الخليج إلى أوروبا. ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص.
3: تطورت الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة منذ عام 2017 من حوار وتبادل الخبرات إلى شراكة استراتيجية تشمل أمن الطاقة والطاقة النظيفة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. وصل صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إلى مدينة برلين في زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ورافق طائرة صاحب سمو رئيس الدولة لدى دخولها الأجواء الألمانية طائرة عسكرية حتى وصولها إلى المطار ترحيبا بزيارة سموه. وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت كل من حرس الشرف تحية لسموه. وجه صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى فريق عمله مع بداية الموسم الحكومي، طالب فيها أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة على مستوى العالم. أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. رحب وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، ويعربون عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية. تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية في نيبال من خلال دعم عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية وإيصال المساعدات العاجلة إلى المتضررين بالتنسيق مع السلطات النيبالية المختصة، وذلك في إطار الاستجابة لتداعيات الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. أدى الانفجار الذي وقع الأربعاء في مخزن لجمع الأسلحة بمدينة سرمدة شمالي محافظة إدلب السورية إلى مقتل وإصابة 25 شخصا حتى الآن. نهاية الموجز في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: 20 عاما يحلق بفرق العمل إلى سماء المجد بسرعة واتزان. 20 عاما يبتكر يتابع يوجه يجتهد كغيث هتان، لأنه للعلا عنوان. حمدان بن محمد 20 عاما رئيسا للمجلس التنفيذي.
1: العربية 99.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق شروط.
2: العربية 99 في قلب الحدث، من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دماك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعاً، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
1: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

انت ضيق الدنيا بيك، ما انت حس نفسك وحيد، روح تلقاني حبيبي أنا يمك مو بعيد. من تضيق الدنيا بيك ومن تحس نفسك وحيد، راح تلقاني حبيبي أنا يمك مو بعيد.

احنا صح متفارقين صح حبيبي مو سوى بس احسك يمي انت يا عز من الهوى احنا صح متفارقين وصح حبيبي

0: على خطى محمد بن راشد حمدان بن محمد.
1: حمدان بن محمد
0: 20 عاما لأجل الوطن يبني ويساند.
2: أشكر صاحب سمو الشيخ حمدان بن راشد على الثقة الغالية. أنا أتوقع الإنسان دائما، أنا أتعلم هنا أشياء من الوالد. الإنسان دائما لما بيكون مستعد ناضج وعنده طموح ما شيء يصعب عليه في الحياة.
0: 20 عاما والمسيرة مستمرة بسواعد المخلصين وبرؤية القائد الأول في كل الميادين.
3: العربية 99.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

طريق. أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد. إنرجي. إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.
2: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.

ودخلك لسولخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنا لا ودخلك لسوق القهر وأنا وإنت الشمعة عملنا بنفس الصفحة وعلى نفس السطر.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، أحجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.

الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما